0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام متابعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة وبرنامج هذا الصباح حتى تمام 8 نتواصل ويكون في تغطية إخبارية صباحية متابعة لأهم وآخر المستجدات الإخبارية. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، بالإمكان أيضا الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني rb2000.ps. يوم الاثنين 24 من أب أغسطس لعام 2026، الموافق 11 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين.

0: في توقعات حالة الطقس لهذا اليوم وفق الأرصاد الجوية يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تستمر هذه الأجواء حتى يوم الخميس القادم وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار يصرف بشيكلين و98 أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل و21 أجورة، واليورو بثلاثة شواكل و48 أجورة. وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نبدأ بالشأن الميداني وتطورات المشهد في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من 21 أكتوبر العام الماضي عبر عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في قطاع غزة. فجر هذا اليوم أعلن عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وزارة الصحة فإن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1286 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 4257 مصابا، إلى جانب انتشال جثامين 813 شخصا. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة إلى أكثر من 73,420 شهيدا، إلى جانب أكثر من 174,369 مصابا. ويوم أمس استهدفت مسيرة إسرائيلية بغارة جوية محطة السولار الصناعية المقابلة لمدخل مخيم المغازي للاجئين، ما أدى لاستشهاد مواطن في هذا الاستهداف.

وبرز يوم أمس تطور لافت وخطير في نفس الوقت، حيث هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وكذلك وزير جيشه إسرائيل كاتس بتكثيف الهجمات على قطاع غزة وتهجير الأهالي من مناطق معينة بادعاء مواجهة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات.

في هذا التطور متابعينا، فقد هدد نتنياهو وكاتس بتكثيف الهجمات على قطاع غزة وتهجير السكان من مناطق عديدة بادعاء مواجهة إطلاق طائرات ورقية وبالونات حسب ما جاء في بيان مشترك صدر عنهما مساء أمس. وذكر البيان أن نتنياهو وكاتس عقدا اجتماعا لتقييم الوضع بشأن ما أسماه خطر إطلاق المسيرات والبالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقد شارك في الاجتماع رئيس الأركان إيال زمير ورئيس مجلس الأمن القومي وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي. وقال في بيان إن إسرائيل تحذر حركة حماس من أنه في حال عدم توقف عمليات الإطلاق باتجاهها فورا سيعمل الجيش على تكثيف الهجمات ضد المسؤولين عن هذه العمليات، وسيخلي السكان من المناطق التي تطلق منها الطائرات الورقية والمسيرة والبالونات. ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن إسرائيل لن تعود إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 7 أكتوبر، ولن تسمح لحماس أو أي جهة أخرى في غزة بالعودة لتهديد المستوطنات وتقويض شعور المستوطنين بالأمن. وفي وقت سابق قبل هذا البيان أوعز كاتس إلى الجيش بتشديد التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات والطائرات المسيرة التي تعبر من قطاع غزة باتجاه مستوطنات النقب الغربي، ملوحا باغتيالات وعمليات إخلاء وهجمات على مناطق يقول الجيش إنها تستخدم لإطلاقها، رغم تأكيد الجيش أن الطائرات الورقية التي عثر عليها في الأيام الماضية لم تحمل أي مواد متفجرة أو حارقة ولم تشكل أي خطر على السكان.

وفق محللين يرون أن المؤسسة الإعلامية الرسمية وكذلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضخموا هذه المسألة وأظهروها بصفتها خطرا على إسرائيل، لكن ما يوصف بالتضخيم المفتعل لطائرات الأطفال الورقية في غزة ينطوي على مساع إسرائيلية حثيثة من نتنياهو في نظر المحللين إلى تفجير الموقف وتبرير مزيد من التصعيد وتحقيق مآرب سياسية وانتخابية. وفي سبيل شيطنة هذه اللعبة وتعبئة الرأي العام، أطلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الظاهرة اسم إرهاب الطائرات الورقية، بل وذهب وزير جيش الاحتلال إلى حد وصف كل عملية إطلاق لطائرة ورقية بأنها عمل حربي بكل معنى الكلمة بحسب كاتس. كل هذا التضخيم وكل هذا الحديث وكل هذه التهديدات من جانب نتنياهو وزير جيشه تأتي على الرغم من أن المعلومات الاستخباراتية التي عرضت على كاتس خلال نقاش المسألة خلصت إلى أن الطائرات الورقية يطلقها أطفال ومراهقون في قطاع غزة، وأنه لا علاقة لهذه الألعاب بحمل مواد متفجرة أو مواد حارقة كتلك التي كانت تستخدم قبل عام 2018. حركة حماس على الفور أصدرت بيانا تعقيبا على هذه التهديدات الإسرائيلية باستهداف مناطق في قطاع غزة وتهجير سكانها واتخاذ ألعاب الأطفال ذريعة لذلك، واعتبرت أن هذا الأمر يؤكد النية المبيتة لمواصلة الحرب والمضي في مخططات التهجير والإبادة بذرائع واهية. وفي بيانها دعت الحركة الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى تحمل مسؤولياتها وإدانة تصعيد الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بخريطة الطريق المؤدية إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في غزة. قالت حماس إنها حذرت سابقا من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال بشأن الطائرات الورقية، مشيرة إلى أنها في الأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح، في حين يحتل الجيش نحو 70% من أراضي القطاع. ويؤكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب وصولا إلى تهديد الأطفال في قطاع غزة.

وبالنسبة للخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، فقد كان واضحا أن إسرائيل تبحث عن ذريعة للتصعيد، لا سيما بعد أن وافقت حماس على خريطة الطريق وحظيت بتأييد الوسطاء وثمانية دول عربية وإسلامية، ما أربك الحسابات الإسرائيلية وقطع الطريق أمام مخطط كان يعده نتنياهو وكاتس لتوسيع التصعيد على قطاع غزة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في أكتوبر تشرين أول المقبل. ويرجح شديد أن القطاع سيكون أمام ما وصفه بتصعيد دموي كبير إذا لم يعمد الوسطاء إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف المخطط الإسرائيلي.

القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت إن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وجه خلال اجتماع في القاهرة رسالة تحذير مباشرة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، مفادها أن أي محاولة لخرق التفاهمات أو إخفاء الأسلحة ستؤدي إلى وقف العملية السياسية ومنح إسرائيل حرية كاملة للتحرك. وبحسب القناة جاء الاجتماع عقب معلومات استخباراتية وصلت إلى الولايات المتحدة والوسطاء تفيد بوجود عناصر داخل حماس تخطط لعدم الالتزام بتعهداتها بشأن نزع السلاح ووقف إعادة بناء القدرات العسكرية. وقال كوشنر وفق التقرير إن اختبار الثقة سيكون بالأفعال، محذرا من أنه إذا حاولتم الغش ستتوقف العملية ولن يقف أحد في طريق إسرائيل حسبما قال.

جيش الاحتلال أعلن مساء أمس أنه اعتقل فتى يبلغ من العمر 16 عاما بدعوى أنه منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح أمس في قرية العوجة في منطقة الأغوار، وأسفرت عن إصابة جندي يبلغ من العمر 24 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة. وبحسب موقع صحيفة دعوة أحرنوت، فقد تمكنت قوات الجيش من اعتقال منفذ عملية الطعن في إطار عملية مطاردة بدأت عقب الهجوم.

0: وفي ساعات عصر أمس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بالقرب من ميدان الرامونيم شرق رام الله، حيث أطلق جنود الاحتلال النار عليه بدعوى محاولته انتزاع سلاح أحد الجنود في المكان. وبحسب مواقع عبرية فإن الشاب أصيب بجروح خطيرة بينما لم يصب الجندي خلال الحادثة. وعلى إثر ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وبدأت عمليات تمشيط في محيط المكان، وبشرت أجهزة أمن الاحتلال التحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة.

الشأن الميدانية بمدن الضفة الغربية، حملة اعتقالات ومداهمات متواصلة يشنها جيش الاحتلال في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية منذ ساعات الفجر. متواصلة هذه الحملة واعتقال الشبان في قلقيلية في عزون تحديدا. أيضا المصادر المحلية تفيد باعتقال شاب عقب مداهمة منزله في بلدة جبع جنوب جنين، فيما جرى اعتقال شاب من قرية الشواورة شرق بيت لحم وهو ضياء علي حمدان عقب مداهمة منزله فجر هذا اليوم. أيضا أفادت المصادر باعتقال الشاب عبد الله كنعان من ضاحية كتابة شرق مدينة طول كرم. عديد المناطق شهدت عمليات مداهمة واقتحام أيضا خلال ساعات فجر هذا اليوم ضمن حملات الدهم والتفتيش والاعتقال التي تنفذها قوات جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية.

مصادر محلية أفادت بإعادة الأجهزة الأمنية مستوطنا دخل إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله، وتم العثور على بندقية M16 وكذلك مسدس بحوزته.

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع نائب الرئيس حسين الشيخ ملف الانتخابات الفلسطينية. فقد بحث اجتماع عقد يوم أمس في مصر بين رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد ووفد فلسطيني برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة، إلى جانب جهود لم الشمل وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية، بمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج. ويأتي اللقاء في ظل استمرار الانقسام بين حركتي فتح وحماس رغم جولات حوار واتفاقات عقدت أو عدة توسطت فيها عدة أطراف عربية ودولية خلال السنوات الماضية. وأفادت قناة القاهرة الإخبارية الرسمية بأن الاجتماع شهد توافقا بين الجانبين على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. جاء اللقاء غداة تأكيد نائب الرئيس حسين الشيخ أن الانتخابات التشريعية ستعقد في موعدها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مع الإشارة إلى إعداد خطة بديلة في حال تعذر تنظيمها. وقال الشيخ خلال لقاء مع الصحفيين في رام الله إنه في حال تعذر إجراء الانتخابات بما في ذلك بسبب منعها أو عرقلتها في قطاع غزة أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية، فإن الخطة البديلة تتمثل في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني.

قرر الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة وقطاع غزة. وأكدت ألبانيزي في منشور لها على منصة إكس أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

تقرير بصحيفة تليغراف البريطانية يسلط الضوء على بلدة الطيبة في الضفة الغربية ذات الغالبية المسيحية. هذه البلدة حيث تبدو الهجمات التي يشنها المستوطنون جزءا من واقع يومي يهدد السكان ويزيد مخاوفهم من موجة نزوح جديدة. ويروي هنري بودكين في تقرير بالصحيفة أن المستوطنين في الضفة الغربية يشنون هجماتهم عادة مع غروب الشمس، مستخدمين المركبات والأصي والحجارة، ويعمدون إلى تحطيم النوافذ وإشعال الحرائق والاعتداء على السكان.

وينقل بودكين عن الحاخام الإسرائيلي أريك أشيرمان الناشط في مجال حقوق الإنسان قوله إن ما يحدث يمثل تغيرا خطيرا، معتبرا أن هناك دعما رسميا لا للمستوطنين فقط بل للعنف الذي يمارسونه بهدف السيطرة على الأرض ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل. وتعاني قرية الطيبة قرب رام الله من تداعيات اقتصادية خانقة، إذ تسببت الحواجز وإغلاق الطرق في تعطيل التجارة وألغيت فعاليات محلية خوفا من هجمات المستوطنين. ويحذر الأب جاك نوبل عبيد كاهن الكنيسة الكاثوليكية في البلدة من أن استمرار العنف قد يشعل انتفاضة ثالثة. ويخلص التقرير إلى أن تصاعد اعتداءات المستوطنين مع صعوبة فرض القانون عليهم يضع سكان الضفة أمام واقع أكثر خطورة ويثير مخاوف من اتساع دائرة العنف والنزوح في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية داخل إسرائيل قبل الانتخابات.

الأسود الأحمر يسهل نقل 6 معتقلين أفرج عنهم إلى قطاع غزة. تضرر مركبتين إثر صدمهما من آليات الاحتلال في طول كرم.

غادر الوطنية تقول إنها ليست طرفا في التحالف الذي أعلن عنه وتدير حوارا واسعا مع القوى والمستقلين لتشكيل قائمة وطنية للتغيير لخوض الانتخابات التشريعية.

تحية لكم مجددا متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في متابعة ملفات برنامجي هذا الصباح الإخبارية.

سيق المتابعة الإخبارية فيما يتعلق بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال. تواصل سلطات الاحتلال اعتقال الطبيبة ديما أمين البالغة من العمر 55 عاما من رام الله رغم تعرضها لأزمة قلبية خلال اعتقالها وخضوعها لعملية قسطرة، فيما مددت محكمة عسكرية اعتقالها لخمسة أيام على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل. اعتقلت أمين وهي طبيبة نسائية من منزلها في رام الله فجر الثلاثاء الماضي قبل أن تبقي عائلتها أو تبقى عائلتها ومحاميها نحو 36 ساعة من دون معرفة مكان احتجازها. وبحسب ما أوردته صحيفتها آرتس، نقلت الطبيبة وفق تقدير

إلى قاعدة عسكرية في منطقة رام الله قبل تدهور حالتها الصحية. وقالت الطبيبة إن الجنود شدوا القيود على يديها بقوة رغم طلبها منهم عدم فعل ذلك قبل أن تشعر بوعكة صحية وتنقل إلى مستشفى هداسة في القدس، حيث خضعت هناك لقسطرة إثر إصابتها بأزمة قلبية. وظهر اليوم التالي خرجت الطبيبة من المستشفى ونقلت إلى التحقيق في مركز شرطة بنيامين، وفقط بعد تقديم محاميها محمود حسان طلبا عاجلا للإفراج عنها، أبلغته الشرطة بأنها تخضع للتحقيق وسمحت له بالتحدث معها هاتفيا. وفي جلسة عقدت يوم الخميس الماضي في المحكمة العسكرية بسجن عوفر، ادعى محقق في الشرطة الإسرائيلية أن ملف التحقيق يتضمن نحو 100 منشور منسوب إلى أمين نشرت بين عام 2024 وأيار مايو 2026، وأن 38 منها عرضت عليها خلال التحقيق، فيما لم تكن بقية المنشورات قد ترجمت بعد. اعترض المحامي حسان على ادعاء الشرطة بأن موكلته تشكل خطرا، وطالب المحكمة بأخذ حالتها الصحية في الاعتبار، كما أثار احتمال وجود صلة بين الأزمات أو الأزمة القلبية وشد القيود على يديها، مشيرا إلى أن آثارها كانت لا تزال ظاهرة على معصميها.

استئناف المفاوضات بين سوريا وتل أبيب بعد أيام من هجوم إسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا. وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، فقد تجددت المفاوضات الإسرائيلية السورية بعد الهجوم، مضيفة أن إسرائيل وسوريا عقدتا اجتماعا رفيع المستوى يوم أمس في محاولة لتهدئة التوترات بين الجانبين. وقال مصدر مطلع إن الاجتماع بين رئيس الموساد رومان جوفمان ووزير الخارجية السوري كان مثمرا، بينما أورد موقع أكسيوس الأمريكي أن وزير الخارجية السوري التقى برئيس الموساد في الأردن يوم أمس. ونقلت وكالة الأنباء السورية السانة عن مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية قوله إن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد الأحد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة.

ووفق ما أوردت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية، فقد ناقش الشيباني ورئيس الموساد قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين تل أبيب وتركيا داخل الأراضي السورية.

وزير الخزانة الأمريكي يحدد ساعة الصفر لبدء ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران. وبالتوازي مع ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط في تصعيد يجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الاستراتيجي في إيران أو ضد إيران. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز أن واشنطن ستبدأ اليوم الاثنين شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام في إيران. في السياق العسكري، حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن أي عمل عسكري يستهدف القوات الأمريكية أو دول الخليج سيقابل برد مباشر وحاسم من الرئيس ترامب. وكان ترامب توعد بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح لوزير الخزانة قال فيه إن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها المثيل، وهو ما نددت به إيران وتوعدت الدول التي تنخرط فيها.

في أخبار الرياضة متابعينا الكرام، استهل نادي برشلونة الدوري الإسباني بحفلة خماسية ضد إلتشي يوم أمس، وحقق الفريق الكتالوني فوزا عريضا على إلتشي بنتيجة 5 أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الليغا للموسم الجديد. وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل بعدما افتتح البرازيلي رافينيا تسجيل من ركلة جزاء في 14 قبل أن يضيف الألماني كريم أديمي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وصل العملاق الكتالوني تفوقه في الشوط الثاني، حيث عاد رافينيا لهز الشباك مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في 67. وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الرابع لبرشلونة في 71، وقبل أن يعود اللاعب نفسه ويختتم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في 79 ليحسم برشلونة المباراة بخماسية نظيفة.

0: في إيطاليا حقق ميلان فوزا مستحقا على مضيفه تورينو بثنائية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أوليمبيكو دي تورينو ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الإيطالي للموسم الجديد. كما استهل باريس سان جيرمان مشواره في بطولة الدوري الفرنسي بالتعادل المثير أمام رين بنتيجة هدفين لمثلهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم ناس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير مستمعين، في أمان الله.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568 611 645 أو 0222 72 7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير.
1: كل يوم جديد.
0: صباح الخير لأهلنا وناسنا الطيبين وين ما كنتوا وأي مكان بتسمعونا. يلا يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعينا.

0: صباح الوطن، صباح بيت لحم، وصباح كل محافظات فلسطين، وإن شاء الله يكون يومنا خفيف على قلوبكم، مليان أخبار طيبة وكلمة حلوة وفائدة.
1: يا ست الكل هاي قلبي وهاي مفتاحه، يا ست الكل هاي قلبي وهاي مفتاحه.
0: خليكم معنا ونبدأ يومنا سوا، لأنه يوم جديد أحلى بوجودكم. سمعينا على موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله. زمن رح نكون معكم فيها ببرنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000، برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

اليوم الاثنين 24 أغسطس آب لعام 2026، 11 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 16 دقيقة بعد 8:00.

بدي أصب على كل مستمعينا ومتابعينا هذه تحياتي بالعدد وتقديم مها يوسف. وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح.

طبعا على كل أصدقاء برنامجنا، كل متابعينا، كل محبي برنامج يوم جديد، الله يصبحكم بالخير وحياكم الله بكل محافظات الوطن. أهلنا بالقدس صباح الخير لكم، منصبي على ليلى، على أميمة، على أم علاء، منصبي على رندا الجواريش، أم محمد الفروج، علا خلاوي ومها خلاوي، أبو حمزة، يسعد صباحكم. بدي أصبي على الدكتور وائل الجابري، متابع دائم لنا، دكتور وائل، دكتور عيون، الله يسعد صباحك وحياكم الله جميعا. أم محمد، نعيمة، صلاح، صباح الخير لكم.

صباح الخير لأبو الأمير، طبعا زوجي متابع دائم لبرنامج يوم جديد ولكل برامج الراديو. الله يسعد صباحك يا اليوم بإيدك. سمينا أرقام هواتفنا 0227 4882 أو 3.

مستمعين، يعمل معبر الكرام اليوم الاثنين الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 1:30 الظهر في كلا الاتجاهين. وتنوى هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11:30 الظهر فقط. وأيضا مستمعينا، تقدم الهيئة العامة للمعابر والحدود عبر موقعها الإلكتروني خدمة البحث والإبلاغ عن المفقودات، وتتيح الخدمة للمستخدمين إمكانية البحث عن الحقيبة المفقودة باستخدام رقمها المسجل الليبل أو تقديم بلاغ إلكتروني في حال فقدانها.

أدهم الخطيب من الأردن، أهلنا بالأردن جميعاً أينما تواجدتم، كل اللي بسمعونا صباح الخير لكم. صباح الخير لكل اللي بسمعونا عبر الموقع الإلكتروني أيضاً خارج فلسطين، أهلاً بكم.

0: سمعنا. خلينا نبدأ بأولى فقرات البرنامج لنتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية لنستمع إلى مأمون عصايرة إلى هناك. تفضل مأمون.
1: اليوم إن شاء الله يكون الجو جاف حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلن المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة، السرعة البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلن المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو جاف شديد الحرارة في معظم المناطق. يومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيد 33-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-20، نابلس 34-22، جنين وطباس 37-25، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيلي 34-25، غزة وخنينس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.

مستمعينا، النجاح ليس سرا غامضا، إنه 4 عادات: اعرف ما تفعله، آمن بما تفعله، أحب ما تفعله، لا تستسلم أبدا لما تفعله. الأشخاص الذين يستمرون هم من يمنحون أنفسهم فرصة الوصول لهم.

يقول جلال أبو مويس: لقد رأيت ديدانا في التفاح والإجاصة، لكنني لم أرها قط داخل ليمونة. لا تكن لطيفا جدا مع الأشخاص الخطأ، فبعضهم لا يرى الطيبة أخلاقا بل يراها فرصة للاستغلال.

إذن مستمعينا بعد الفاصل رح نكون مع حالة الطرق ورسالة الضابطة وفقراتنا مكملة معكم. الله يسعد صباحكم، خليكم معنا راجعين برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

مستمعينا رجعنا لكم لنتابع فقراتنا على هواء الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. أهلا بكل متابعينا، الله يسعد صباحكم من جديد وحياكم الله، مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

سمعين يقولون لا تسعى للمال ليعجب بك الناس، اسعى إليه حتى لا تصبح أسيرا للحاجة. اجعل المال أداة تحمي بها راحتك وتبني بها مستقبلك وتعيش بها وفق اختياراتك.

مها خلاوي هي من المستمعين الدائمين لبرنامج يوم جديد، منصب عليها ومنقدم لها أحر التعازي والمواساة بوفاة زوج بنتها، اللي الشاب اللي انقتل بالخضر محمد محمود ناجي خلاوي، الله يرحمه ويصبركم.

0: مستمعينا في بيت لحم، وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات من جهاز الاستخبارات العسكرية حول حيازة شخص لمواد يشتبه أنها مخدرة في منزله، تحركت قوة من الفرع بمساندة فرع المباحث العامة بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة إلى المنزل، وبتفتيشه تم ضبط حبوب ومواد يشتبه أنها القنب الهندي المصنع، إضافة إلى قنب هندي مصنع مخلوط بالتبغ، وتم القبض عليها.
1: يلي معك طاب الوعد حفت الركوي. الله الله.
0: احنا نوجه تحية لأجهزتنا الشرطية أينما تواجدتم، الله يسعد صباحكم.
1: يلي معك طاب الوعد.
0: صباح الخير لملوك النظافة، الله يسعد صباحكم. الوجه اللي بيعمل طبعا واجهة لكل المحافظات إنها تكون نظيفة ومرتبة وتستقبل الناس. صباح الخير لكم.

0: إذن مستمعينا، إلى رسالة الشرطة ننتقل مباشرة إلى مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم، وبنضم إلنا العقيد سامر أبو سرور. الله يسعد صباحك عقيد سامر.
1: صباح الخير لكم جميع المستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وصباح الخير لكل أجهزتنا الشرطية أينما تواجدتم، أهلا بكم. عقيد سامر، رسالتكم وأبرز الإنجازات خلال 24 ساعة الماضية، تفضل.
1: نعم، يعطيك العافية. خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين. تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 12 قضية من مجموع القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من السنوات السابقة أيضا، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، فقد تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 26 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 112,000 شيكل، كما ألقت القبض على 7 مطلوبين القضاء، تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي إطار مكافحة آفة المخدرات، وبعد ورود معلومات من فرع لفرع المكافحة من جهاز الاستخبارات العسكرية حول حيازة شخص لمواد يشتبه أنها مخدرة في منزله، تحركت قوة من الفرع بمساندة المباحث العامة، وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة تحركوا إلى المنزل، وبتفتيشه تنضبط حبوب ومواد يشتبه أنها القنب الهندي المصنع، إضافة إلى قنب هندي مصنع مخلوط بالتبغ، وكانت طبعا معدل البيع ومحطوطة في أكياس. تم القبض عليه، تم التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات لحالة لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار للمعالم الدينية والسياحية. تم تأمين زيارة 681 سائح لكنيسة الماد، سجل مبيت 55 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وأيضا سجل دخول 4 حافلات سياحية للمحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة، وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمرتبات غير القانونية. تم التعامل مع 7 حوادث سير أسفر عن إصابتين وصفت بالطفيفة والحمد لله، بالإضافة لأضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 380 مركبة، حجز 5 مركبات، تنزيل 12 مركبة عن الشارع، وذلك لعدم استيفائهم الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 80 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير، وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، زار ضباط الشرطة المجتمعية عدد من شركات التأمين في المحافظة يوم أمس، وذلك في إطار تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والقطاعات الخاصة، إلى جانب تعزيز الوعي بالإجراءات الأمنية والوقائية.

0: بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للعاملين والمراجعين ويحافظ على الأمن والسلام العامة. يعني كما نؤكد دائما أخت ما، الأمن مسؤولية مشتركة، والمواطن هو شريكنا الحقيقي في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المصلحة العامة من خلال التعاون والإبلاغ والمساهمة في أي سلوك يمس بالأمن والنظام العام. يعني كان هذا أبرز ما شهدته في المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع، ودمتم بحفظه ورعايته.
1: نعم، يعني دائما نتمنى سلامة للجميع. العقيد سامر أبو سرور، مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم، شكرا، الله يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.
0: شكرا، يعطيكم العافية، سعد صباح.
1: أهلا بك، سعد صباحك.

إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد هيك نشرة موجزة مع زميل أنس القاضي ورح نرجع لنتابع فقراتنا على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن فجر اليوم وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة الاحتلال خيمة للنازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في وقت تتواصل فيه الخروقات. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر جراء استهداف الاحتلال لخيمة للنازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. كما أطلقت آلية الاحتلال النار الشرقية خان يونس جنوبي القطاع فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة المصدر وسط القطاع. وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الذي دخل حيز التنفيذ في 10/20 أكتوبر الماضي عبر عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات طالت عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية، تخللها مداهمة منازل واعتقالات في عدة محافظات. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشباورة شرق بيت لحم واعتقلت الشاب ضياء علي محمد حمدان 30 عاما بعد مداهمة منزله وتفتيشه. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم 6 مواطنين من بلدتي زيت جمعين وقوصين في محافظة نابلس. إلى ذلك هاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس. حذر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسميه إطلاق الطائرات الورقية، موضحا أنها في الأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح فيما تبقى من أراضي قطاع غزة التي يحتل جيش الاحتلال 70% منها. وقال قاسم في تصريح صحفي إن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع تمثل محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهديد الأطفال في القطاع. ودعا الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال ووقف هذا الانفلات في العدوان على الشعب الفلسطيني، محذرا من أن مواصلة هذه الممارسات تهدف إلى تدمير مسار وقف إطلاق النار الذي يلتزم به الجانب الفلسطيني بشكل كامل. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس هددا بتنفيذ عمليات اغتيال وإخلاء أحياء في قطاع غزة ردا على ما يعتقد أنه إطلاق طائرات ورقية وبالونات من القطاع المحاصر باتجاه مستوطنات محاذية له. دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت ألبانيزي في منشور لها على منصة إكس أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. يأتي ذلك بينما تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وسط اتهامات لجيش الاحتلال بالعجز عن وقفها رغم إعلانه مناطق عدة كمناطق عسكرية مغلقة. بدأت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار ما وصفته بأضخم هجوم مالي يستهدف الاقتصاد الإيراني بالتزامن مع تجدد جهود الوساطة الباكستانية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إن إدارة الرئيس ترامب تستعد لتنفيذ ما وصفه بأكبر هجوم مالي على الإطلاق ضد خصم بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لإيران حسب قوله، محذرا الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران من أنها ستواجه العزلة عن الاقتصاد العالمي. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني سيزور طهران غدا الثلاثاء في إطار المحادثات المتواصلة بشأن تطورات مضيق هرمز وملف الملاحة فيه. يأتي ذلك بينما أعلنت إيران اكتشاف أكثر من 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل يقع جنوب محافظة فارس. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا اقتصادية متزايدة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تبقى الأجواء هكذا حتى يوم الخميس. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

الله يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحن معكم للساعة 10 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا من نذكركم بأرقام هواتفنا 0227748882 أو 3 متواصلين وإياكم على الموجة العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أهلا بكم مستمعينا. من قلب القدس تأتي خطوة ثقافية وفنية تحمل معها الكثير من الأمل والحياة. هذا العام يلتقي مركز يابوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى في مشروع مشترك هدفه تنشيط المشهد الثقافي والفني وإعادة النبض إلى أحد أهم شوارع القدس التي ارتبطت بالحركة الثقافية والفنية على مدار سنوات طويلة. تعاون يجمع خبرة مهرجان القدس الذي ينظمه مركز يابوس منذ نحو 30 عام مع تجربة ليالي الطرب في قدس العرب التي ينظمها المعهد الوطني للموسيقى منذ 12 عاما في محاولة لصناعة موسم فني يليق بالقدس وأهلها وجمهورها. يسعدنا أن نرحب بالضيفة السيدة رانيا بولوس، المدير التنفيذي للمعهد الوطني للموسيقى. يسعد صباحك أستاذة رانيا.
1: صباح الخير مها، صباح الخير لكل المستمعين، وبوجه تحية لأهلنا الصامد في غزة ولأسرانا البواسل، وإن شاء الله شمس الحرية تشرق على فلسطين من جديد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني كان من المفروض يكون معنا السيد داود عودة وهو المدير الإداري لمركز يابوس الثقافي، رح نحاول نتواصل معه ليكون معنا خلال هذا اللقاء. رانيا، بداية كيف بدأت فكرة هذا التعاون بين المعهد الوطني للموسيقى ومركز يابوس، وما الذي أردتم تحقيقه من خلال هذا المعهد؟ تفضلي.
1: هلا فكرة التعاون هي موجودة، يعني قبل شهر لسه كان في عندنا تعاون، كان عندنا عمل مشترك بين مركز يابوس والمعهد في مخيم صيف القدس 5، اللي هو كان عندنا مخيم صيفي اللي كان فيه أكثر من 135 طفل بنت وصبية. فكرة التعاون انطلقت من إيماننا بأن الثقافة والفن جزء من حياة مدينة القدس، وأن المؤسسات الثقافية قادرة أنها تخلق مساحة حقيقية للحياة والحركة في مدينة القدس. اللي أردنا تحقيقه معها برنامج ثقافي فني بيجمع المعهد الوطني اللي هي تحت مسمى ليالي الطرب في قدس العرب، ومركز يابوس بمهرجان القدس، أنه نجمع الشعب المقدس المتعطش للفن والموسيقى، لأنه أنت بتعرفي الظروف اللي عمالنا منعيشها وما زال يعيشها شعبنا الفلسطيني الحبيبي.
0: نعم أكيد. يعني مركز يابوس ينظم مهرجان القدس منذ نحو 30 عام، كيف بتوصفوا رحلة المهرجان ودوره في الحياة الثقافية المقدسية؟
1: هلا إحنا رحلة المهرجان هي يعني إحنا عمالنا بنعمل زي مجموعة من الأمسيات الموسيقية، عروض فنية، فعاليات ثقافية، اللي هي بتجمع المركز يابوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى تحت مسمى، يعني إنه حتى نجذب هالشعب المتعطش للموسيقى، المتعطش للفن، المتعطش للثقافة. فهاي هي يعني.
0: نعم أستاذ رانيا، المعهد بينظم ليالي الطرب في قدس العرب من 12 سنة، ماذا أضافت هاي التجربة للمشهد الموسيقي في القدس؟ وبدنا تخبرينا كمان عن البرنامج والفعالية.
1: هلا ليالي الطرب يعني أكيد أضاف للمشهد الموسيقي في القدس يعني الكثير، لأنه هي مش بس مجموعة من العروض، هي أصبحت مساحة ثابتة للموسيقى العربية الأصيلة، للفنانين المقدسيين وللعرب كمان، وطبعا بيقدموا أعمالهم أمام الجمهور المقدسي. ليالي الطرب هي والمهرجان القدس ساهم في إعادة الموسيقى والثقافة إلى قلب المشهد الثقافي في القدس. هلأ وإشي كتير مهم إنه إحنا في عنا الفترة عنا عروض من 15-8 إلى 15-10 اللي هي بتبدأ بكل يوم ثلاث وكل يوم خميس وكل يوم سبت. هلأ بداية بلشنا مثلا افتتحنا المهرجان بفرقة القدس للموسيقى العربية اللي هي بتشمل طلاب ومعلمين المعهد. هاي فرقة تأسست في 2009، وطبعا في كان في أول عرض لإلهم في 2003 كان معهم الموسيقار الشهير اللي هو عازف العود اللي هو سيمون شاهين، وفي أكثر كان من قبل كانوا يجيبوا مثلا أمال متلوتي، أجت أحمد الخطيب، في أكثر من حد كان موجود في هاي الليالي. بس هلا بالوضع الراهن اللي إحنا فيه في عنا أكثر من برنامج، في عنا مثلا فرقة بيات يوم الخميس، في عنا فنانة اسمها مروة ياسين رح تكون معنا يوم في 29 شهر بيكون يوم سبت، رح يكون عندها عرض على البيانو. طبعا في اكثر من انشطه. لسه كمان شهر 9 بلشنا يعني نعرض النصف الاول من شهر 9 اللي هي البرامج والامور هاي كلها. لا قدام ان شاء الله بكون عندنا برنامج متكامل. احنا شهريا بننزل برنامج للناس حتى يشوفوا العروض ويختاروا هم ايش العروض اللي بتناسبهم انهم يحضروها.
0: نعم، خليني ارحب بالسيد داوود عودة المدير الاداري لمركز يابوس الثقافي. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك وصباح مستمعينا.
0: يسعد صباحك واهلا بك، بس يا ريت شوي تبعد عن الصوت الاذاعه
2: هيك مناسب.
0: نعم استاذ داود، اليوم انتم تلتقون مع المعهد الوطني للموسيقى في مشروع مشترك، ماذا يعني لكم هذا التعاون؟
2: يعني بالبدايه يعطيكم الف عافيه وشكرا جزيلا على هذه الفرصه. هذا التعاون هو ليس الأول، خليني أحكي، بين مركز يابوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى على مر السنوات السابقة جميعها، بالتحديد السنوات اللي نفذ فيها مركز يابوس الثقافي مهرجان القدس وهي 30 عام اللي مضت. كان في كثير سنوات تعاونات ومشاركات، خليني أحكي، وكمان تفاصيل اللي كتير اشتركنا فيها مع مؤسسة المعهد الوطني للموسيقى، وبالتحديد لأنه هذه الخصوصية موجودة إلنا كمؤسستين لوجودنا بنفس الشارع أو نفس الحيز المكان اللي هو شارع الزهراء في مدينة القدس. لكن السنة الشراكة خليني أحكي كانت أكثر بالمضامين، بالمفاهيم، أكثر كمان بالبرمجة الفنية، أكثر في العمل بشكل موحد على تنفيذ هذه البرمجة الفنية. لذلك هذه الشراكة والعمل بشكل موحد خليني أحكي إلها كتير قيمة فنية وقيمة مهنية كمان، لأنه اليوم نحن عم نحكي عن مؤسستين فعالات كبار في مدينة القدس يلي اشتغلوا على برنامج فني كبير لمدة شهرين كاملين ويلي بينفذوا هذه الأنشطة بنفس الحيز المكان اللي هم موجودين فيه. هذه الشراكة خليني أحكي بتعطي رسائل كتير مهمة، منها أنه أهمية الشراكة بين المؤسسات الفلسطينية المقدسية في إطار المشهد الثقافي، في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، في تنفيذ الأنشطة الفنية والثقافية في مدينة القدس، بيعطي نوع من القوة والثبات والحضور الدائم كمان الفلسطيني في هذه المدينة، وكمان بيعطي استمرارية أكثر وأكثر للجمهور المقدسي بأنه يكون جزء من هذه المشاركات في هذه البرامج الفنية، وكمان جزء من أنه ينفذ وجوده كقاعدة جماهيرية لهذه المؤسسات في مدينة القدس، انطلاقا من أنه هذه المؤسسات إن كانت يابوس أو المعهد أو أي مؤسسات فلسطينية أخرى قررت بأنها تبذل جهد موحد لبناء برنامج ثقافي فلسطيني واحد في مدينة القدس، هو عبارة عن نسيج الجمهور الفلسطيني جزء لا يتجزأ منه. بالتالي وجود المعهد الوطني بقاعدته الجماهيرية من طلاب، من عاملين، من أساتذة، من فرق، هو كان له قيمة فنية كبيرة في المهرجان. وكمان غير هيك نحن عم بنحاول نخلق نموذج هو يعتبر سابقة في برمجة النشاطات الفنية، وهي استمرار الحراك الثقافي والفني في مدينة القدس، بحيث يكون في كل أسبوع، كل ويكند، كل شهر، كل فترة، كل مناسبة في فعاليات فنية لتستضيف فرق فنية فلسطينية محلية، بالإضافة لاتساع رقعة المشاركة للجمهور المقدسي بمختلف شرائحه العمرية.
0: نعم أستاذ داود، يعني في ظل الظروف الصعبة اللي بعيشها أهل القدس، لماذا تعتبرون استمرار الفعاليات الثقافية والفنية أمر ضروري؟
2: يعني خلينا نحكي أنه الجانب الثقافي في مدينة القدس بالتحديد أعزائي هو الجانب الوحيد اللي بقي للجمهور المقدسي أو الفلسطينيين في مدينة القدس لحتى يمارسوا، خلينا أحكي، فكرهم، حرية التعبير، حرية المشاركة في النشاطات الفنية. بالتالي هو المنفس الوحيد اللي موجود للجمهور المقدسي بأنه يتواجد فيه، يعبر فيه عن رأيه، ينفس وخلينا أحكي يفرغ هذا الكبت والضغط اللي عشناه بالتحديد بالثلاث سنوات الأخيرة بسبب الحرب، بسبب الظروف السياسية اللي نحن مرينا فيها فلسطين أو حتى بالقدس بشكل خاص. كمان هو جزء الجمهور المقدسي من هذه العملية. بالتالي لما يكون في عندي مساحة للفنان الفلسطيني أو الفرقة الفنية بأنها تقدم هذا الإنتاج الفني اللي فيه كتير مضامين ممكن توصل للجمهور، كمان أنا مهم بالنسبة لي هي مشاركة الجمهور لحتى تأخذ هذا المضامين، لحتى يستقبلوا هذا الفن بأسلوب مختلف، بطرق مغايرة، إن كان ممكن تكون من خلال عرض فني موسيقي، من خلال عرض فني مسرحي، من خلال مشاركتهم هم كمان زي ما كان عندنا قبل يومين إنهم يشاركوا الفنانين الغنى في الأغاني، طبيعة الأغاني نفسها والإنتاج الفني الموجود، وكمان بيكون في له قيمة معينة معنوية أو كان فنية كمان للجمهور اللي بيدور وعايش في هذه المدينة وبيعيش معاناتها وبيعيش كمان تناقضاتها وتفاصيلها بشكل يومي.
0: نعم، خليني أنتقل للأستاذة رانيا. مهرجان يستضيف فنانين من فلسطين والعالم العربي، ماذا يعني أن يلتقي الجمهور المقدسي مع هاي الأصوات والتجارب الفنية؟
1: لأنه يلتقي الجمهور المقدسي بالفنانين، إنه هي مش بس القدس هي مكان بيقدم فيه عروض، بل هي صارت مساحة للتواصل واللقاء والتجارب والتفاعل الموسيقي اللي بيجمع الناس من خلاله في لغة مشتركة اللي هي لغة الفن ولغة الثقافة.
0: نعم، يعني إلى أي مدى ممكن إنه للفن والموسيقى إنه يحافظ على حضور القدس كمدينة حية وثقافية؟
1: هلا يمكن هلا احنا عشان نحكي عن ليالي الطرب، يمكن من خلال ليالي الطرب في قدس العرب ومهرجان القدس بتكمن اهميه هاي الفعاليات، انه تخلق مساحه للناس انه يشعروا انه القدس ما زالت حيه، انها تحافظ على الفن وعلى الثقافه وعلى الحياه. واحنا شفنا من خلال العروض اللي عملنا بنقدمها قديش الناس متعطشين للفن، متعطشين للثقافه، متعطشين انهم عن جد يعني يسمعوا ويشوفوا الفن، يعني يحسوا بالفن وكل هاي الامور. يعني حسيت انا بالعروض الاولى قديش عن جد الشعب قديش صمد، قديش تعب، بحاجة هلا لتفريغ الطاقات السلبية اللي موجودة عنده، من خلال مثلا انه يحضروا العروض، من خلال انه لها حوارات ثقافية، لأمسيات موسيقية، عروض فنية، فعاليات ثقافية وغيرها.
0: نعم أستاذ داود، يعني كيف بتتوقع تفاعل الجمهور المقدسي مع هذا الموسم، وهل هناك فعاليات بتستهدف فئات عمرية مختلفة؟
2: يعني بدي أضيف على اللي تفضلت فيه سيدة رانيا بولوس، بأنه في احتياج للجمهور المقدسي، وعلى مدار الثلاث سنوات اللي مضت خليني أحكي كمان شكلت عامل مهم في زيادة هذا الاحتياج، زيادة هذا التعطش للمنتج الفني أو الثقافي بشكل عام. نعم، مختلف البرامج في البرامج الفنية هي تخدم الشرائح المختلفة للجمهور المقدسي بالتحديد. وكمان بدي أضيف إنه هذه البرامج الفنية اختيرت خلينا أحكي بعناية، بحيث إنها تكون بكل فترة معينة بتخدم شريحة معينة وبتقدم مضامين معينة كمان، بالإضافة لذلك يكون في تنوع في هذا البرنامج الفني يلي راح يتلقى الجمهور بشكل أسبوعي في إطار مهرجان القدس.
0: نعم أستاذة رانيا، شو اللي يعني بتتمنوه أنه يخرج فيه الجمهور من هذا الموسم الثقافي المشترك؟ وكلمة أخيرة.
1: يعني أنا بفكر يعني كهيك مدير تنفيذي للمعهد وعن جد في شراكة كتير حلوة بيننا وبين مركز يابوس، إنه الجمهور يخرج ويحكي إنه من القدس منا نغني ومن القدس منا نقول، وهنا لنا ذاكرة وهنا لنا صوت، وهنا ستبقى الموسيقى والثقافة حية في القدس الشريف.
0: نعم أستاذ داود، الرسالة اللي بتحبوا إنه توصلوها إلى القدس وفلسطين والعالم من خلال هذا المشروع، كلمة أخيرة.
2: يعني نحن دائماً على مدار 30 عام شكل مهرجان القدس نموذج كأكبر مهرجان ينفذ في مدينة القدس، اللي استضاف بكثير سنوات فنانين عالميين كانوا أجانب أو عرب وكمان محليين على مدار السنوات هذه كلياتها، بغض النظر عن طبيعة المهرجان هذا العام وعن أنه كل المنتج الفلسطيني هو موجود في برنامج الفني في هذه السنة. أنا عم بطلب من كل الجمهور أنه يشارك في هذه الفعاليات وهذه الأمسيات الفنية والثقافية لحتى يكونوا جزء لا يتجزأ من هذا النجاح وهذا النسيج يلي عم بيشتغل باستمرار على إحياء الموروث الثقافي، على تثبيت الحضور الفلسطيني في مدينة القدس، ولحتى تبقى زي ما بنقول دائما، كان دائما شعارنا في مهرجان القدس القدس منارة للإشعاع الثقافي، لحتى تبقى القدس صدقا منارة للإشعاع الثقافي كمان، بهمنا أن كل الجمهور يكون جزء من هذه الفعاليات الفنية.
0: نعم. إذن مستمعينا، القدس ليست فقط حجرا وذاكرة وتاريخا، القدس أيضا صوت وموسيقى وفن وناس يصرون على الحياة. ومن شارع الزهراء يأتي هذا التعاون بين مركز يابوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى ليؤكد أن الثقافة قادرة على أن تجمع الناس وأن تبقى للقدس حضورها وحيويتها ومكانتها كمدينة للفن والإبداع. شكرا جزيلا لضيفينا السيدة رانيا بولس وسيد داود عودة، وكل التوفيق لهذا المشروع الثقافي والفني، ولتبقى القدس دائما نابضة بالحياة والموسيقى والثقافة. شكرا جزيلا لكما.
1: شكرا لها لإلك. شكرا لإرادي وبيت لحم ألفين.
0: يعطيك ألف عافية وشكرا كثير. كل التوفيق بنتمنى لكم. يسعد صباحكم. وسمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، قد تملك كل ما تتمناه ثم تكتشف أن أغلى ما كنت تبحث عنه لم يكن في المتاجر أصلا، إنه راحة البال، طمأنينة القلب، والنوم دون خوف. فالمال نعمة، لكن السلام الداخلي ثروة لا تقاس بالمال. رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك رح نرجع لنتابع النصف الساعة الأخير من برنامج يوم جديد على هوا راديو بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعينا.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين. بدي أصب على كل مستمعينا، بدي أصب على رائد فرج، يسعد صباحك وأهلا بكم. وقطع لبناي هو علي. خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: أهلا بكم مستمعينا. إذن من بنك فلسطين بتنضم إلنا ديما صباح. صباح الخير لإلك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في البنك.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بيكي. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي ديما.
2: مستمعينا الأعزاء أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 24 من آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.98، أما سعر البيع فيصرف ب 3.02. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.20، أما سعر البيع فيصرف ب 4.28. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.48، أما سعر البيع فيصرف ب 3.52. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,640 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.59، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، شكرا لك ديما صباح من بنك فلسطين، يعطيك العافية. أهلا بك. خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه والمجاري عوني جبران. يسعد صباحك عوني.
3: يسعد صباحك زميلة مها، صباح كل العاملين عندك، صباح كل المستمعين، صباح خير فلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه له اليوم، تفضل.
3: اليوم إن شاء الله برنامجنا نبدأ في بيت جالة مستشفى الحسين نديم سمعان الحفيري وإسكانات أيضا الحدوة. بيت صحور ضمن برنامجنا اليوم مساء حتى مساء، ثم ننتقل إلى منطقة الكركفة وادي الجمل وإسكانات الجامعة ومشحمة أبو سعود ومركز أريج اللي راح يكون إن شاء الله مساء. نبقى أيضا في مستشفى الفرنسي وسينما شارع جبل الأمراض العقلية الكرمل الشبرد القطعة القناطر المقاطعة والدبس وادي الشهيد وجبل الموالح رعاية اليتيم تلفزيون المهد وأيضا جبل الخليفات. بالنسبة للدوحة الخلفاء الراشدين شارع المضخة وحارة ملش. الخضر منطقة البوابة البلدة القديمة ارتاس المنطقة العالية. أما ثلاث مناطق موجودة خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور بيت مصر سكان المهندسين العوينة في بيت لحم الكبر كرتاس قديم حديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
0: نعم عوني، شكرا كثير، الله يعطيك العافية. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك.
0: أهلا بك.

0: إذن مستمعينا إلى رسالة الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام لنستمع إلى النقيب نضال الترك وأبرز الإنجازات ورسالتهم إلى هناك.
1: تحيات لك زميلتي مها وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في نابلس تم ضبط ما يقارب 2 طن ونصف من المواد الغذائية والتموينية المنتهيات الصلاحية و الغير الصالح للاستهلاك الآدمي، حيث أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظتي طول كرم ونابلس تم ضبط ما يقارب طن ونصف من الشوكولاتة والمعكرونة التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية. أقرت جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني التحفظ على هذه المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في جنين تم ضبط ما يقارب 600 كيلو إغرام من التفاح الغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليه علامات تدل على فساده باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت إتلاف هذه الفواكه بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظتي طول كرم وجنين تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهيات الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك.
2: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفاك

أصالة أصالة. إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى حالة الطرق في هذا الصباح وإلى آخر التحديثات. خلينا نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق.

طلاق زعتر سالك، جسر أودلا سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، حاجز عنبتة سالك، النبي الياس سالك، سيلة الظهر سالك، برقة سالك، الفندق سالك، بزاريا سالك، مدخل قبلان سالك، جبارة سالك، مدخل قلقيليا سالك، بيت فوريك سالك، حاجز تيسير سالك، عين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطارة البلد سالكة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عيون الحرمية كثافة سير باتجاه رام الله، جلزون سالك، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك للخارج للداخل مغلق، دير أبو مشعل سالك، النبي صالح سالك، المهلل سالك، عبود سالك، دير نظام سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة كثافة سير باتجاه الجنوب، عناتة سالك، العزرية سالكة، بوابة الطيبة مغلقة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، دوار تقوع سالك، زيف سالك، فرش الهواء تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلق، دورة سالك، الفحص سالك، سعير سالك، النبي يونس أزمة للخارج. إذن كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله، نتمنى السلامة لجميع السائقين أينما تواجنتم. يسعد صباحكم.

نصبح على مستمعنا الدائم أيضا إبراهيم فرج، يسعد صباحك. صباح الخير كمان مرة لليلى، لأميمة، لكل المتابعين أينما تواجدتم. وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم.

0: بنشكر زميلنا صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. نصب على رشا الشوملي، وصباح الخير لبشارة، وصباح الخير لكل زملائنا أنس القاضي وكل متابعينا. إذن كنا معكم ساعتين من الزمن برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. رح منجدد لقائنا بإذن الله غدا بنفس الموعد. أحلى تحيات لكل متابعينا، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطنان أحدهما متأثراً بجراحه جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع تواصل قصف وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، رغم إعلان مجلس السلام التوصل إلى خارطة طريق لاستكمال الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي التدريجي. وأفادت مصادر صحفية وأخرى طبية باستشهاد الشاب حازم أبو موسى صباح اليوم متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي غرب خان يونس يوم أمس. كما استشهد الشاب محمد عبد الناصر أبو أسد وأصيب آخرون جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بإطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية تجاه منازل وخيام النازحين في مناطق جنوب وشرق مدينة خان يونس دون وقوع إصابات. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية فجر اليوم، واعتقلت قوات الاحتلال شاب همام خازم نجل الشهيد فتحي خازم عقب مداهمة منزله في حي الألمانية بمدينة جنين صباح اليوم. ويأتي اعتقال الشاب همام خازم بعد أيام من اغتيال جيش الاحتلال لوالده الشهيد فتحي داخل منزله في جنين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء علي حمدان 30 عاما من بلدة الشواورة شرق بيت لحم، كما جرى اعتقال 6 مواطنين من بلدتي زيت جماعين وقوصين في محافظة نابلس، في حين هاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كات صباح اليوم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو أو عزال الجيش باتباع سياسة صفر احتواء وصفر تسامح تجاه إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة. وأضاف كاتس أنه في حال استمرار عمليات الإطلاق فسيتم اتخاذ ما أسماها بإجراءات وقائية قوية لوضع حد لهذه الظاهرة، واعتبر أن التعامل مع البالونات والطائرات الورقية سيكون كالتعامل مع الطائرات المسيرة سواء كانت تحمل مواد متفجرة أم لا. وختم كاتس قائلا إنه ليس يؤاف جالانت، في إشارة إلى وزير الجيش السابق، ولن يسمح بالعودة إلى سياسة ما قبل 7 أكتوبر لا من الجو ولا عبر الاقتراب من السياج. من جهته قال يؤاف جالانت وزير جيش الاحتلال السابق إن إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة هي الشهادة الواضحة على فشل حكومة نتنياهو في نزع سلاح حماس، بينما حذر الناطق باسم حماس حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسميه إطلاق الطائرات الورقية، موضحا أنها في الأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح فيما تبقى من أراضي قطاع غزة التي يحتل جيش الاحتلال 70% منها. وقال قاسم إن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع تمثل محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهديد الأطفال في القطاع، داعيا الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال ووقف هذا الانفلات في العدوان على الشعب الفلسطيني. دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت ألبانيزي في منشور لها على منصة إكس أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. بدأت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار ما وصفته بأضخم هجوم مالي يستهدف الاقتصاد الإيراني بالتزامن مع تجدد جهود الوساطة الباكستانية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقال نشره بصحيفة فاينانشال تايمز إن إدارة الرئيس ترامب تستعد لتنفيذ ما وصفه بأكبر هجوم مالي على الإطلاق ضد خصم بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لإيران، محذرا الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران من أنها ستواجه العزلة عن الاقتصاد العالمي. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني سيزور طهران غدا الثلاثاء في إطار مواصلة المحادثات بشأن تطورات مضيق هرمز وملف الملاحة فيه. هذا وأقرت لجنة الخارجية أو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مادة ضمن مشروع قانون تتيح فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل خدمات تقدم لها أثناء المرور، فيما أعلنت إيران أنها اكتشفت أكثر من 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل يقع جنوب محافظة فارس. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تبقى الأجواء المشابهة لهذا النهار حتى يوم الخميس. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. لقي مواطن في الخمسينيات من عمره مصرعه إثر حادث انقلاب جرار زراعي في بلدة عقابة شمال طوباس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقاءات إن بلاغا ورد إلى عمليات شرطة محافظة طوباس يفيد بوصول مواطن متوفي إلى المستشفى التركي إثر تعرضه لحادث انقلاب جرار زراعي، وقد باشر خبراء حوادث السير إجراءاتهم القانونية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه. منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما تسمى سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية منعت بتعليمات من وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سعر دخول عضوين في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار السويدي اللذين كانا يعتزمان القيام بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية. وادعت سلطات الاحتلال أن منع النائبين الأوروبيين جاء بسبب عملهما خلال السنوات الأخيرة على الدفع بإجراءات قضائية دولية ضد دولة الاحتلال ونشرهما في مناسبات مختلفة حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وتجويعا متعمدا واستهداف الأطفال والطواقم الطبية في قطاع غزة. استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجراحه في غارتين للاحتلال على قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية وأخرى طبية باستشهاد الشاب حازم أبو موسى صباح اليوم متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي غرب خان يونس يوم أمس. كما استشهد الشاب محمد عبد الناصر أبو أسد فجر اليوم، وأصيب عدد آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت الشاب همام نجل الشهيد فتحي خازم عقب مداهمة منزله في حي الألمانية بمدينة جنين صباح اليوم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء علي محمد حمدان بعد مداهمة منزله في بلدة الشواورة شرق بيت لحم، فيما اعتقل جيش الاحتلال 6 مواطنين من محافظة نابلس تحديدا من بلدتي زيت جمعين وقصين، فيما جرى اعتقال 4 مواطنين من محافظة الخليل و3 آخرين اعتقلوا من عزون بقلقيلية. هذا وهاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس. قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وهو أيضا أوعز للجيش باتباع سياسة صفر احتواء صفر تسامح تجاه إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة. وأضاف كاتس أنه في حال استمرار عمليات الإطلاق فسيتم اتخاذ إجراءات قوية لوضع حد لهذه الظاهرة، واعتبر أن التعامل مع البالونات والطائرات الورقية سيكون كالتعامل مع الطائرات المسيرة سواء كانت تحمل مواد متفجرة أم لا. وختم كاتس بالقول إنه ليس يؤاف جالانت ولن يسمح بالعودة إلى سياسة ما قبل 7 أكتوبر لا من الجو ولا عبر الاقتراب من السياج. من جانبه قال وزير جيش الاحتلال السابق يؤاف جالانت إن إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة هي الشهادة الواضحة على فشل حكومة نتنياهو في نزع سلاح حماس، في حين حذر الناطق باسم الحركة حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال بشأن ما يسميه إطلاق الطائرات الورقية. وأوضح حازم قاسم أنها في الأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح فيما تبقى من أراضي قطاع غزة التي يحتل جيش الاحتلال 70% منها. وقال في تصريح صحفي إن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع تمثل محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات وصولا إلى تهديد الأطفال في قطاع غزة، داعيا الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال ووقف هذا الانفلات في العدوان على الفلسطينيين. دعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت ألبانيزي في منشور لها على منصة إكس أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو اليوم جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تبقى الأجواء هكذا حتى الخميس، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. Take a ring, it's a God's father.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح. في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. لقي مواطن في الخمسينيات من عمره مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة عقابة شمال طوباس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن بلاغا ورد إلى عمليات شرطة محافظة طوباس يفيد بوصول مواطن متوفي إلى المستشفى التركي إثر تعرضه لحادث انقلاب جرار زراعي، فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق. منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وسائل إعلام عبرية إن ما تسمى سلطة السكان والهجرة منعت بتعليمات من وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سار دخول عضوي البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار السويدي، واللذين كانا يعتزمان القيام بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية. ودعت سلطات الاحتلال أن منع النائبين الأوروبيين جاء بسبب عملهما خلال السنوات الأخيرة على الدفع بإجراءات قضائية دولية ضد دولة الاحتلال ونشرهما في مناسبات مختلفة حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وتجويعا متعمدا واستهدافا للأطفال والطواقم الطبية في قطاع غزة. استشهد شابان أحدهما متأثرا بجراحه إثر غارتين على قطاع غزة يوم أمس وفجر اليوم. وأفادت مصادر صحفية وأخرى طبية باستشهاد الشاب حازم أبو موسى متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي غرب خان يونس يوم أمس. كما استشهد الشاب محمد عبد الناصر أبو أسد فجر اليوم، وأصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الشاب همام فتحي خازم نجل الشهيد فتحي خازم عقب مداهمة منزله في حي الألمانية بمدينة جنين. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الشهيد فتحي خازم بعد اقتحام منزله في جنين قبل 3 أيام. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظة نابلس و4 من محافظة الخليل و3 من عزون في قلقيلية، فيما اعتقل الشاب ضياء علي محمد حمدان من بلدة الشواورة شرق بيت لحم. يأتي ذلك بينما هاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية تيل جنوب غرب مدينة نابلس. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس اليوم إنه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو عزال الجيش باتباع سياسة صفر احتواء صفر تسامح تجاه إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة. وأضاف كاتس أنه في حال استمرار عمليات الإطلاق فسيتم اتخاذ إجراءات قوية لوضع حد لهذه الظاهرة، معتبرا أن التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات سيكون كالتعامل مع الطائرات المسيرة سواء كانت تحمل مواد متفجرة أم لا. وختم كاتس بالقول إنه ليس كيوآف جالانت ولن يسمح بالعودة إلى سياسة ما قبل 7 أكتوبر لا من الجو ولا عبر الاقتراب من السياج. من جانبه قال وزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت إن إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة هو الشهادة الواضحة على فشل حكومة نتنياهو في نزع سلاح حركة حماس. من جانبه حذر الناطق باسم حماس حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات الإسرائيلية بشأن ما يسميه الاحتلال إطلاق الطائرات الورقية، موضحا أنها في الأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح فيما تبقى من أراضي قطاع غزة التي يحتل جيش الاحتلال 70% منها. وقال قاسم إن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع تمثل محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهديد الأطفال في القطاع، داعيا الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال ووقف هذا الانفلات. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون، وأدين حسون بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتولى حسون منصب مفتي الجمهورية السورية لأكثر من 16 عاما، وعرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية. قالت ثلاثة مصادر في باكستان إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة للعاصمة الإيرانية طهران هذا اليوم. وجاء الاتصال الذي لم يكشف عنه سابقا في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية واسعة تستهدف إيران وشركائها التجاريين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلنت أنها تستعد لتنفيذ ما وصف بأكبر هجوم مالي على الإطلاق على إيران بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لطهران، محذرة الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران من أنها ستواجه العزلة عن الاقتصاد العالمي. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس. في ساعات المساء والليل تسود أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. لقي مواطن في الخمسينيات من عمره مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة عقابة شمال طوباس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن بلاغا ورد إلى عمليات شرطة محافظة طوباس يفيد بوصول مواطن متوفي إلى المستشفى التركي إثر تعرضه لحادث انقلاب جرار زراعي، فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق. منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وسائل إعلام عبرية إن ما تسمى سلطة السكان والهجرة منعت بتعليمات من وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سار دخول عضوي البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار السويدي، والذين كانا يعتزمان القيام بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية. ودعت سلطات الاحتلال أن منع النائبين الأوروبيين جاء بسبب عملهما خلال السنوات الأخيرة على الدفع بإجراءات قضائية دولية ضد دولة الاحتلال ونشرهما في مناسبات مختلفة حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وتجويعا متعمدا واستهدافا للأطفال والطواقم الطبية في قطاع غزة. استشهد شابان أحدهما متأثرا بجراحه إثر غارتين على قطاع غزة يوم أمس وفجر اليوم. وأفادت مصادر صحفية وأخرى طبية باستشهاد الشاب حازم أبو موسى متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي غرب خان يونس يوم أمس. كما استشهد الشاب محمد عبد الناصر أبو أسد فجر اليوم، وأصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الشاب همام فتحي خازم نجل الشهيد فتحي خازم عقب مداهمة منزله في حي الألمانية بمدينة جنين. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الشهيد فتحي خازم بعد اقتحام منزله في جنين قبل 3 أيام. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظة نابلس و4 من محافظة الخليل و3 من عزون في قلقيلية، فيما اعتقل الشاب ضياء علي محمد حمدان من بلدة الشواورة شرق بيت لحم. يأتي ذلك بينما هاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية تيل جنوب غرب مدينة نابلس. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس اليوم إنه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو عزال الجيش باتباع سياسة صفر احتواء صفر تسامح تجاه إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة. وأضاف كاتس أنه في حال استمرار عمليات الإطلاق فسيتم اتخاذ إجراءات قوية لوضع حد لهذه الظاهرة، معتبرا أن التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات سيكون كالتعامل مع الطائرات المسيرة سواء كانت تحمل مواد متفجرة أم لا. وختم كاتس بالقول إنه ليس كيوآف جالانت ولن يسمح بالعودة إلى سياسة ما قبل 7 أكتوبر، لا من الجو ولا عبر الاقتراب من السياج. من جانبه قال وزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت إن إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة هو الشهادة الواضحة على فشل حكومة نتنياهو في نزع سلاح حركة حماس. من جانبه حذر الناطق باسم حماس حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات الإسرائيلية بشأن ما يسميه الاحتلال إطلاق الطائرات الورقية، موضحا أنها في الأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح فيما تبقى من أراضي قطاع غزة التي يحتل جيش الاحتلال 70% منها. وقال قاسم إن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع تمثل محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهديد الأطفال في القطاع، داعيا الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال ووقف هذا الانفلات. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون. وأدين حسون بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتولى حسون منصب مفتي الجمهورية السورية لأكثر من 16 عاما، وعرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية. قالت ثلاثة مصادر في باكستان إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة للعاصمة الإيرانية طهران هذا اليوم. وجاء الاتصال الذي لم يكشف عنه سابقا في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية واسعة تستهدف إيران وشركائها التجاريين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلنت أنها تستعد لتنفيذ ما وصف بأكبر هجوم مالي على الإطلاق على إيران بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لطهران، محذرة الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران من أنها ستواجه العزلة عن الاقتصاد العالمي. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس. في ساعات المساء والليل تسود أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل مطعم ديفان ورجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276 موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. لقي مواطن في الخمسينيات من عمره مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة عقابة شمال طوباس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن بلاغا ورد إلى عمليات شرطة محافظة طوباس يفيد بوصول مواطن متوفي إلى المستشفى التركي إثر تعرضه لحادث انقلاب جرار زراعي، فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق. منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وسائل أعلام عبرية إن ما تسمى سلطة السكان والهجرة منعت بتعليمات من وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر دخول عضوي البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار السويدي، والذين كانا يعتزمان القيام بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية. ودعت سلطات الاحتلال أن منع النائبين الأوروبيين جاء بسبب عملهما خلال السنوات الأخيرة على الدفع بإجراءات قضائية دولية ضد دولة الاحتلال ونشرهما في مناسبات مختلفة حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وتجويعا متعمدا واستهدافا للأطفال والطواقم الطبية في قطاع غزة. استشهد شابان أحدهما متأثرا بجراحه إثر غارتين على قطاع غزة يوم أمس وفجر اليوم. وأفادت مصادر صحفية وأخرى طبية باستشهاد الشاب حازم أبو موسى متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي غرب خان يونس يوم أمس. كما استشهد الشاب محمد عبد الناصر أبو أسد فجر اليوم، وأصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الشاب همام فتحي خازم نجل الشهيد فتحي خازم عقب مداهمة منزله في حي الألمانية بمدينة جنين. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الشهيد فتحي خازم بعد اقتحام منزله في جنين قبل 3 أيام. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظة نابلس و4 من محافظة الخليل و3 من عزون في قلقيلية، فيما اعتقل الشاب ضياء علي محمد حمدان من بلدة الشواورة شرق بيت لحم. يأتي ذلك بينما هاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية تيل جنوب غرب مدينة نابلس. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس اليوم إنه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو عزال الجيش باتباع سياسة صفر احتواء صفر تسامح تجاه إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة. وأضاف كاتس أنه في حال استمرار عمليات الإطلاق فسيتم اتخاذ إجراءات قوية لوضع حد لهذه الظاهرة، معتبرا أن التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات سيكون كالتعامل مع الطائرات المسيرة سواء كانت تحمل مواد متفجرة أم لا. وختم كاتس بالقول إنه ليس كيؤاف جالانت ولن يسمح بالعودة إلى سياسة ما قبل 7 أكتوبر، لا من الجو ولا عبر الاقتراب من السياج. من جانبه قال وزير جيش الاحتلال السابق يؤاف جالانت إن إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة هو الشهادة الواضحة على فشل حكومة نتنياهو في نزع سلاح حركة حماس. من جانبه حذر الناطق باسم حماس حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات الإسرائيلية بشأن ما يسميه الاحتلال إطلاق الطائرات الورقية، موضحا أنها في الأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح فيما تبقى من أراضي قطاع غزة التي يحتل جيش الاحتلال 70% منها. وقال قاسم إن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع تمثل محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهديد الأطفال في القطاع، داعيا الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال ووقف هذا الانفلات. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون، وأدين حسون بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتولى حسون منصب مفتي الجمهورية السورية لأكثر من 16 عاما، وعرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية. قالت ثلاثة مصادر في باكستان إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة للعاصمة الإيرانية طهران هذا اليوم. وجاء الاتصال الذي لم يكشف عنه سابقا في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية واسعة تستهدف إيران وشركائها التجاريين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلنت أنها تستعد لتنفيذ ما وصف بأكبر هجوم مالي على الإطلاق على إيران بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لطهران، محذرة الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران من أنها ستواجه العزلة عن الاقتصاد العالمي. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس. في ساعات المساء والليل تسود أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك

طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. حديث البلد ببلش معكم من هلا على الهواء مباشرة ولغاية الساعة 4 بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسهيل. ربي خلونا الوطن. حديث البلد لليوم الاثنين 24/8/2026، ثلاث دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 وأيضا بمرح على 100.8 FM من الخليل.

0: مناضل، وانت يا وطن اللي دائما فقط لأجل الوطن التضحية بتكون هيك مقبولة وبتيجي من نابع محبة ومن منبع إخلاص للوطن. فتحياتنا للوطن، تحياتنا للمواطن وما كان عم بيتابعنا بهاي الأثناء داخل البلاد أو برات الحدود.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

موجودين من خلال فيسبوك مرحف أم لايف وراديو بيت لحم 2000، موجودين من خلال تلفزيون التفاعلي، موجودين من خلال الموجات أيضا على منصة سمار تيك توك.

حلوة بدون أي فلتر وبدون أي تغيير. مزبوط يا بنات، احنا ما بنحط فلاتر ابدا ولا بنحط مكياج، واحنا بمسكرة ولا بدون مسكرة الفلسطينيات جميلات كيوتات مرتبات بكل الاحوال، حتى لو طالع لنا يعني شوارب. درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 32 درجة، مئوية في بيت لحم 33، بالخليل 31، 41، بأريحة بعمان 34 درجة مئوية.

لا تفسدوا القهوة بالسكر، ولا تفسدوا الزواج، لا تفسدوا الحب بالزواج. مش بالضرورة أكون مقتنعة بهذا الكلام، بس هو هيك بيقولوا. يعني بكرة الثلاثاء في عطلة، مظبوط، ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وانتم بألف خير. يعني اللي معطلين بكرة نيالكم، واللي مش معطلين الله يعطيكم العافية. بكرة الأجواء مثل أجواء اليوم، ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة. وكذلك يوم الأربعاء الأجواء حارة، وأيضا الخميس. يوم الجمعة بيكون الجو أقل، خلينا نقول من حار إلى صافي. فائر أبو جود، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا، وبمسي على صالح كمان على هندسة الصوت. وسناء كل عام وأنت بألف خير، وكل المتابعين الكرام إن شاء الله تضلوا بألف خير بهاي المناسبة. في مطبق، في مشبك، في زلابية، في حلقوم، بعض الناس هيك بيوزعوا، أو العائلاتهم على الأقل. وإحنا بالخليل عادة بنحب نروح على البلد القديمة لما يكون في المولد النبوي، بيكون في فعاليات، بيكون في أجواءات هيك حلوة. وفي ناس بتتسوق من هناك وبتشتري حلقوم أو مشبك أو عوامة أو حلبي، أي شيء، بس هو المتعارف عليه المشبك. شو هذا اللي عندك؟ خبز كعك بعجوة. هذا الكعك بعجوة بتعرفوا اللونه أصفر هيك، الحلقة وطالع شوي هيك مثل الشمس، وجواتها هاي الكعكة الحلوة، مو الكعكة اللي مع فلافل، لا، هاي الكعكة بالعجوة. هاي من الخليل كمان، مشهورة على فكرة. وبهاي المناسبات انه خليلي، يعني انت لما ما قلت لي من قبل انه في، يعني هلا خلاني طلع على الهواء وبلش. صحتين وعافيه. بكره ان شاء الله اي حدا حابب انه يحلينا بهاي المناسبه كمان احنا بنقبل، فاهلا وسهلا بالجميع.

الكونتينر حاليا سالك 10 غراب، سالكه بين نعيم، سالكه النشاشه، كمان سالكه المنشيه، سالكه دوار قوع، سالك زيف، سالك فرش الهواء، سالكه بالاتجاهين. امبارح على ازمه فرش الهواء، والنبي يونس كانت فاتحه وسالكه. اقول لك شغله، رحنا على فرش الهواء، خفنا نروح على النبي يونس من قبل لانه راس الجرم سكره، فرحنا وين؟ على فرش الهواء. لما وصلنا فرش الهواء قبل بكتير، يعني كتير ازمه، كتير يعني بدنا أكتر من ساعة، يمكن أكتر ساعتين، ساعة ونص هيك. المهم فغامرنا ورحنا من حسكة على وين؟ على النبي يونس، وركاد قبل الساعة ما تصير يعني ستة. المهم وصلنا هناك، والله إحنا يعني بدنا نقطع البوابة وإذ جنود الاحتلال جايين، والله إحنا مرقنا وسكروا البوابة، فإجوا العمومي من الداخل والطالع، فصاروا يقولوا هيك حركات. فالمهم يعني دخلوهم ومن بعد هيك سكروا البوابة. فتخيلوا قديش المعاناة، إحنا من بوابة لبوابة، والحمد لله إنه ما راحت معاناتنا، والسرعة والعجقة اللي كنا فيها إنه وصلنا على الأد تقريبا. فما بيعرف، ما بيعرف ولا حدا بيحس بالكلام اللي أنا بحكيه من خارج البلاد، إلا يعني عارف معاناتنا وحجم معاناتنا قديش بالنسبة لموضوع البوابات من مدينة لأخرى. فالمهم فرش الهواء اليوم سالكة، راس الجورة بعدها مغلقة بالاتجاهين، دورة سالكة، الفحص سالكة، سعير سالكة، النبي يونس سالكة، العروب مغلقة بالاتجاهين.

على إيش ولا على إيش بدنا نصبر الصراحة؟ الصبر نفسه، الصبر غالي، الصبر مفقود، الصبر يعني هو صار بده صبر حتى نقدر نصبر إحنا عليه، عرفتوا؟ من كثر ما إحنا صابرين والله يعني طفح الكيل مع الصبر، يعني الصبر نفسه زهق من قديش إحنا صبرانين بهاي الفترة.

في موضوع الحيرة يا أخوان، اللي بيحتار شو بنقول له؟ يستخير. اللي ما بيعرف انه هيك صح ولا هيك غلط، يختار هاي الشغلة ولا هاي الشغلة. البنات اختار هذا الشاب ولا هذا الشاب للزواج، اطلق ولا ما اطلق. اللي بيحتار يستخير، لان اذا فات الفوت ما بينفع الصوت. هاي من الامثال الشعبية على الموضوع، ودائما اسأل مجرب وما تسأل طبيب. في موضوع الحيرة، طبعا الحيرة أول طريق اليقين، مش غلط إنه الواحد يحتار، ما يروح يختار على طول. الحيرة أول طريق اليقين، إذا أحسن الإنسان البحث والتفكير، ومن أكثر التفكير في كل خطوة قد يفوتوا طريق الوصول. يعني أنتوا فكروا، يعني احترتوا بس فكروا، بس ما تطولوا بالتفكير، لأن كل ما طولتوا بالتفكير رح تخسروا، رح تفقدوا الخيارات الموجودة أو المتاحة قدامكم. أحيانا بيكون القرار الصعب أفضل من الانتظار الطويل.

0: حبايبي.
1: خلينا أقول لحبايبنا الموجودين معنا من خلال البث المباشر على فيسبوك، أهلا وسهلا فيكم جميعا. ما تترددوا دائما تكتبوا تعليقات وتختاروا أغنيات، وكمان إذا في عندكم أخبار اكتبوها في التعليقات ونبحث عنها، يعني لو كانت مش دقيقة 100%. خلينا أقول مساء الخير لتامر مرسي، الله يسعد مساكي، وكالعادة من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة، وفاتح تقريبا كل الوقت، فلما بتروحوا بتلاقوه مسوا عليه. كمان بدي أقول لأم إبراهيم الدغمين، الله يسعد مساكي عزيزتي، وأهلا وسهلا فيكي دائما، ومن الأصدقاء اللي وصديقات اللي دائما بتابعونا، أبو إبراهيم أبو رجب، أهلا وسهلا وعليكم السلام. أهلا يا أحمد فؤاد، وعليكم السلام. أهلا يا علي أبو مرخية، مساء الورد إلي ولا صالح كمان. هلفا شو الوضع، كيفكم؟ الوضع بده ردع يا هلفا، بس كيفكم؟ الحمد لله رب العالمين بكل الأحوال. شكرا للمتابعة. زهرة أهلا أهلا. أبو أسامة كمان الله يسعد أوقاتك، بيقول مساء الورد والفل والياسمين أحبابي، اللي نخرج عن روتين النشر اليومي قليلا، هذه باقة باقة ورد لمن تهديها من كل قلبك، تحياتي واحترامي وتقديري لشخصكم الكريم. شكرا. محظوظ طبعا في إلك تحية، وأهلا وسهلا فيك أبو وسام كذلك، مساء الورد كل الاحترام والتقدير. توقعات بانتعاش الأسواق تزامنا مع صرف الرواتب وبدء التجهيز للمدارس. أنا شايفة بالسوق أغراض المدارس أكثر من طلاب المدارس وأكثر من الناس، العروضات على أدوات المدرسة كاملة، شنطة مع قرطاسية، دفاتر، لام، ألوانات، هندسة، بوات، بلايز، مرايق، كله كله عليه عروض بالفترة الحالية، وكل حدا بجرب أنه يستقطب الناس للموجود عنده، لأن هذا موسم وكانوا التجار بيستنوا في هذا الموسم وبيستنوا في الرواتب، لأنه المدرسة ما ضل عليها كتير. فهلأ التجهيزات على قدم وساق، يعني بتوقعوا أنه الأسواق تكون فيها انتعاش وفيها عليها يعني حركة بالفترة الحالية والفترة القادمة مع صرف الرواتب والتحضير للمدرسة. سمعينا لجورج وسوف أحمد إن شاء الله.

بس للأمانة كالعادة أنتوا بتعرفوا أني بحب أفوت على التعليقات، يعني لما حدا بنشر أنه الأسواق عم تنتعش، عم تتنفس، عم يعني بتتحضر لتستقبل الناس حتى يجهزوا أولادهم للمدرسة من خلال المشتريات مع صرف الرواتب، فالناس ما بعرف ليش يعني لهالدرجة عم بتمسخروا من الموضوع أو من الخبر، وكأن مش عايشين معنا في نفس البلد. يعني عادي، يعني حتى لو راتب 50%، يعني الأب ما بده يشتري لأولاده مستلزمات المدرسة، أكيد رح ينزلوا، أكيد رح يشتري. كانوا زمان يشتروا بدل المريول 2، بدل اللبسة يعني بلوزة الزرقاء المدرسة كانوا يشتروا الأهل بلوزتين، ويشتروا بنطلونين، ويشتروا بوتين، ويشتروا يمكن شنطتين وأغراض كتير تكفيهم مو بس لبداية المدرسة وحتى نهايتها، إنه هذا كان موجود قبل. اليوم أوكي يعني عم بيشتروا النص، بما إنه الراتب النص عم بيشتروا النص على الأقل، يعني بيشتروا لبسة واحدة لأنه في لبسة من العام الماضي موجودة وأصلا ما كان في دوامات فما اهترت موجودة، فبيحاولوا يبدلوا أحيانا لما يكون في غسيل، فبيضطروا الأمهات يلبسوا اللبسة القديمة، بس أكيد مش أول المدرسة لأنه كتير من الطلاب ما بيحبوا. يعني بقيس على حالي أنا وإخواتي، كان عنا مريول قديم بس ولا يمكن أنه نلبسه في بدايات المدرسة، لازم نلبس جديد على الأقل شهر وبعد هيك منصير نبدل الجديد بالعتيم. فليش عم بضحكوا وليش عم بقولوا شر البلية ما يضحك وليه عم بقولوا الشعب مسكين لهالدرجة وإنه مننزل على الأسواق كل 3 شهور إنه ليه؟ يعني رح تنزلوا ورح تشتروا أدوات ومستلزمات المدرسة، رح تشتروها. والبعض بيقول إنعاش مش انتعاش، يعني بربطوها في موضوع المستشفيات وحالة من الطوارئ. ولي بقول لك مع ضحكة بلد واقع من طيارة، هو إحنا شفنا الطيارة أصلاً، هو إحنا عنا طيارات مشان نوقع. إن شاء الله بصير في عنا سما ويصير عنا مطار ويصير في عنا طيارات وعادي منروح وبنيجي وشو ما يصير قضاء وقدر. بكل الأحوال تفائلوا بالخير تجدوه، احنا بنعرف وبنقدر انه الوضع كثير صعب عليكم، وخاصة انا اللي عنده يعني اكثر من ولد بالمدرسة 2 3 4 5، بعض العائلات عندهم فبدهم مستلزمات كثيرة، فالله يكون بالعون، يعني هذا المتوفر وهذا الموجود. وإن شاء الله المدارس كمان لما يطلبوا رسوم، بعرف أن الرسوم كتير قليلة بالنسبة لمدارس الحكومة والوكالة، لكن برضو حاولوا تخففوا لما يكون في أكثر من طالب موجود معاكم بنفس المدرسة. أما إذا بسمع حدا بتشكوى حاطت ابنه في مدارس خاصة 2 و3 أبناء بمدرسة خاصة وبيدفع عليهم وكأنه ابنهم بالجامعة، ويجي يتدمر ويتشكون ويقول معي وما معي، وأول شهر يلاقي قسط وتاني شهر ما يلاقي قسط، لو سمحتوا ممنوع ممنوع ممنوع تتشكونوا أبدا مدام قادرين تحطوا أولادكم بمدارس خاصة اللي حاليا عليها إقبال كبير وارتفاع بالأسعار الأقساط كأنه فعلا جامعة، فأنتوا ممنوع تفتحوا تمكم ولا بكلمة، ممنوع الشكوى هون.

طيب تربية اليوم تسعى جاهدة في حوار مع اتحاد المعلمين، لأنه اتحاد المعلمين بقول لك في عنا 3 أيام دوام على قد المعاش بنداوم، بس إذا إحنا قدرنا نجيب تمويل لليوم الرابع فبنداوم 4 أيام. التربية يعني في حوار مع اتحاد المعلمين ليكون دوام المدارس على الأقل 4 أيام بدون يعني تمويل، والكتب باقية في العملية التعليمية، والمصادر المفتوحة لا يعني أنه ينبغي لكل طالب أنه يكون لديه لابتوب أو هاتف. التوجيه رح يكون على نظام عامين وسيطبق العام القادم، هذا كمان في الحوارات الدائرة حاليا مع اتحاد المعلمين. إذن التربية بتجرب أنه تقنع اتحاد المعلمين داوموا 4 أيام، وكان اتحاد المعلمين بيقول بنداوم 3 أيام بما أنه الراتب 50%، يعطونا راتب كامل بنداوم دوام كامل، ما بدكم بتداوم نص دوام، وإذا حاولنا نجيب تمويل لليوم الرابع فهي إحنا مداومين.

يا رب يكون عام دراسي موفق، على الأقل يكون في التزام، ما تيجينا أزمة جديدة أو مصيبة جديدة يقعدوا الطلاب بالبيوت. يعني شو مكان وضع المدرسة، يعني تواجد بالمدرسة هو أفضل بكثير، يعني لو كان 3 أيام بس أفضل من أنه يكون دوام للأسف في البيوت. فإن شاء الله 3 أيام 4 أيام بس يكونوا قادرين ها تبهوا انه يعودوا الطلاب بهاي الايامات ويكونوا ملتزمين فعلا ويشتغلوا بضمير.

0: تقدير إسرائيلي، إحنا مقدرين هذا الكلام من زمان، بس إنه هلأ عم بيحكوا فيه بشكل رسمي وهو معروف بالنسبة لإلهم. بس التقديرات الإسرائيلية بتقول إنه الضائقة الاقتصادية تهدد بانفجار الضفة الغربية. إحنا بنقولهم لا تطمنوا، ما رح ننفجر ولا رح نفجر الضفة الغربية، وأكثر من هيك ما رح يصير يعني. بس إنه مدام في 50% رواتب، ومدام على الأقل يعني 3 أيام 50% دوام مدارس، و50% محروقات، و50% وأقل أدوية، كله تحت 50%، مدام ما رح يكون في انفجار. إذا نزل لل20% الوضع ممكن. هاي التقديرات الإسرائيلية بخصوص الضائقة الاقتصادية بالضفة الغربية.
1: واللي ضحيت عشانه ما ضحوش عشانه.
0: أهلا يا سناء، اللي طلب جورج وسوف.

تعرف العملة الإيرانية بالفترة الحالية شو وضعها؟ منهارة تماماً، أو إذا بدكم مش منهارة، بلا قيمة. يعني 2 مليون ريال إيراني، 2 مليون ريال إيراني قديش بالدولار؟ 1. يعني تخيل نسأل حدا قديه معك مصاري يقول معي 2 مليون، 2 مليون ريال إيراني. شو بده يتهيأ لك؟ 2 مليون، 2 مليون يعني مبلغ أصلا. وين بدهم يحطوا لي 2 مليون؟ وين؟ يعني أي بيت عنده 10 مليون؟ شكرا والله. 2 مليون ريال إيراني 1 دولار أمريكي بالفترة الحالية.

ماجد العراقي مساء الخير. ذكروني كمان في العملة العراقية. مزبوط يا ماجد، كانت بوقت من الأوقات برضو بلا قيمة، لدرجة أنه خلص تم إلغاء العملة القديمة العراقية، ومع التغيير اللي صار بالعراق والرئاسة الجديدة وكل هاي الأمور صار في عملة جديدة بالعراق. اليوم إيران 2 مليون ريال إيراني، يعني دولار واحد، يعني هاي بلا قيمة فعلا مع هالكم من النقود الورقية اللي ممكن تكون مع الأشخاص. من آخر الأخبار، إصابة ضابط في جيش الاحتلال بجروح متوسطة. ليه؟ لأن فلتت رصاصة بالخطأ من سلاحه بإحدى القواعد العسكرية.

اللي عنده دم يا اخوان انه ما تفهمونيش غلط اللي حابب يتبرع بوحدات دم وعنده امكانيه هاي مناشده وعاجله مطلوب بشكل عاجل 5 وحدات دم من فصيله AB بلس AB زائد. اللي عنده هاي الفصيله وموجوده بالشمال بقلقيليا حاليا في شخص بالمستشفى هو من قلقيليا بس هو موجود حاليا بالمستشفى الأهلي بمدينة الخليل. يعني سهل أي حدا من بيت لحم أي حدا من أهل الخليل ما شاء الله كتار كتير وبتقدروا إنكم تساعدوا بدهم 5 وحدات دم من فصيلة A B زائد لأنه بده يعمل عملية قلب مفتوح. اللي بيقدر يتبرع يتوجه للمستشفى.

يا الله هالأغنية صالح قديمة وحلوة كثير على فكرة. زمان كنت أفكر الكلمات غير هاي الكلمات، بس على كبر استوعبت شو بحكي.

على فكرة التبرع بالدم هو إنقاذ لحياة شخص، والتبرع بالدم مش مهم فقط للشخص المريض، المتبرع بالدم هو كمان بيستفيد، هو بيعطي فرصة لجسمه إنه تتجدد، يتجدد خلايا الدم ونوع الدم، الدم اللي عندنا صار بده تغيير الصراحة، فحلو إنه نغير دمنا، ننشط الخلايا ونجدد، يدخل عنا دم جديد، فهو لصالحكم إنكم تروحوا تتبرعوا بالدم، والله مفيد جدا للمريض وللمتبرع بنفس الوقت. وصبرت عليك صبر النبي أيوك والله. أخي ماجد، زمان كان الدينار العراقي بيساوي 3 دولار و33 سنت بال2000، وهلأ الدولار الأمريكي بيساوي 1500 دينار. أنا بحكي عن بوقت أيامات يعني الحرب اللي كانت أيام صدام حسين الله يرحمه، بعدك الوقت كان الدينار العراقي بلا قيمة، يعني صفر صار، مشان هيك رجعت تغيرت وعم تتحسن يعني، بس بالفترة الحالية يعني كيف الوضع أنتوا أدرى؟ الدينار العراقي حاليا 3 دولار ولا أقل بكتير؟

قبل فترة كان في عنا مهرجان الطائرات الورقية صح؟ فعملوا طائرات ورقية بأشكال مختلفة وبألوانات مختلفة وبأحجام مختلفة وكانوا عم بيطيروا هاي الطائرات الورقية. هذا مهرجان يعني مرتبط فينا يعني من أنا وصغيرة وصالح هو صغير ويمكن أهلينا الأكبر منا كانوا دائما من ضمن هيك الأشياء اللي بيعملوها بحياتهم إنه يصنعوا هم بنفسهم الطائرات الورقية, يجيبوا خشب ويجيبوا قطع قماش وحبل ومدري شو يصنعوا هاي الطائرات. اليوم هاي الطائرات بتمثل يعني إلنا إشي عادات قديمة وتقليد خلينا نقول لدرجة إنه صرنا نحتفل ونحدد يوم هيك مخصص مهرجان للطائرات الورقية. لكن بالنسبة للإسرائيليين لا لا لا, بالنسبة لهم هذا رعب, بالنسبة لهم هذا إشي مخيف, بيعتبروا الطائرات الورقية عبارة عن طائرات مفخخة. تخيلوا لوين هذا كاتس بتوعد أهل غزة إنه حكم الطائرات الورقية كانت مفخخة أم لا كحكم الطائرات المسيرة وسيقوم الجيش بالرد عليها بكل قوة. يعني تخيلوا يعني ممنوع إنه حدا من قطاع غزة يعمل طائرات ورقية يعني بشكل علم أو بأي شكل من الأشكال ويطيرها أو تفلت منه أو تروح, يعني بيعتبروا حكمها كحكم الطائرات المسيرة. يعني بل تكون هاي الطائرات مفخخة, فعشان هيك لما بيشوفوا طائرة ورقية رح يعاملوها على معاملة الطائرة المسيرة ورح يردوا عليها بكل قوة. يعني بدهم يعتبروا مش على اعتبار انه بلكي تكون مفخخة او لا, لا بدهم يعتبروها انها مفخخة ورح يردوا عليها بكل قوة.

يلا نشد، احنا نروح لفاصل، من بعده بنرجع بنسمع هاي الأغنية بحديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بس بلاش انت بس انا ادير وجهي شوي ها مو على الاخر بتبلش تدور بس انا عويس هيك شوي بتبلش تدور بس امرض بكون خلص فقدتك الله يسعد مساكم أصدقائي على منصة سمر على تيك توك وأيضا من خلال البث المباشر على فيسبوك وأيضا من خلال الموجات والتلفزيون الله يعطيكم العافية جميعا وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي يعني من البداية وحتى اللحظة أكرم عواسي بده أغنية للصبر حدود إيه ليه لا للصبر حدود أكرم الله يسعد مساك تامر أي حدا بيجي من طرف سمر إله خصم 100% سوبر ماركت البصة يعني شو بلاش تامر بدك توزع أغراض من عندك ببلاش أكيد لا إلا إذا لله كم حدا أكرم مساء الخير بكل الأحوال والله يعطيك لا يرضيك امرأة فتو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا والله يرضى عنك كمان هالدعوة الحلوة ما شفت والله أنا ما شفت والله يا حمودي شكرا بكل الأحوال للأسف للأسف ما شفت للأسف مساء الخير يا علي مرة تانية أهلا وسهلا بدي أقول كمان للأصدقاء اللي من خلال البث المباشر برضو مساء الخير مرح أفهم لسه ما قرأنا التعليقات اللي وصلت نمر أبو هيثم بدنا أغنية وجه القمر لو سمحتي إذا موجودة أبو أمجد سدر مساء الخير شو أخبارك تمام أنا منيحة بيقول بدنا أغنية أوكي طلبنا لك إياها أبو أسامة كل الاحترام وتقدير لحضرتك صديقتي سمر مذيعة مبدعة يا سلام معني والله بستحي أحكي الكلام اللطيف بس إنه شكرا جزيلا هيك طلعت معي بدي أقول لأبو علي الله يسعد مساك والله يعطيك العافية كمان أهلا وسهلا عاملين بوابات في الضفة سجن مفتوح يعني هذا طبعا موجود رشدي فريحة مساء الخير للوالدة والوالد أهالي حلحول تحياتنا لحلحول وأهلها

0: شفتوا ما أجمل هاي الأغنية واللي طلبها كمان. شكراً إنك سمعتنا إياها للصبر حدود. شكراً جزيلاً. يا سلام، أيوة هذا هو اللي بنحكي عنه دائماً. شكراً يا حمودي، شكراً، الله يعطيك العافية، ما قصرت. وكل الأصدقاء الموجودين، شكراً يا سامي، شكراً يا ذكريات، شكراً يا عزيز، شكراً لكل حدا عم بتابعنا ومهتم بالبث. أهلا وسهلا فيكم جميعاً. كنت عم بحكي اليوم إنه رح يكون في للأشخاص اللي حابين يجددوا الرخصة. طبعا تجديد الرخصة مش حابين ولا مش حابين، خلاص هي فترة صلاحية. اللي بده يسوق بده يجدد الرخصة، الرخصة الشخصية عم نحكي عنها، ورح يكون يعني تجديدها بدل ما تروحوا على الموقع وتصفوا بالطوابير، لا صار في تسهيلات من خلال التطبيقات الإلكترونية. وكمان لسه في أبديت على الموضوع أكثر وأكثر، رح نعرف كل هاي التفاصيل من خلال أستاذ عبد الرحمن زيدان، مدير عام سلطة التراخيص، على الهواء مباشرة. أستاذ عبد الرحمن، مساء الخير.
1: مساء الخير للمستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: الحمد لله،
0: يبارك فيك. أهلا وسهلا. طيب خلينا نحكي بتفاصيل من خلال حضرتك عن تجديد آلية تجديد الرخصة الشخصية، خلينا نقول بأي طريقة، إلكترونيا، وتفاصيلها، وهل هي معقدة، هل هي سهلة، هل هي على نفس المبلغ اللي احنا متعودين ندفعه لما بنرخص، وكيف كمان الجديد في الموضوع انه ممكن توصلنا لحد البيت.
1: الله يعطيك العافية.
0: تفضل.
1: صحيح، يعني تحت رعاية دكتورة سوزرا وبجهود حثيثة من معالي وزير المواصلات والتعاون مع الاتصالات وجهود مكثفة من الطرق الفنية من كل الوزارتين، تم إطلاق خدمة رخصتك لباب بيتك. يعني هذه الخدمة تتمثل في إنه أنت بتقوم بتجديد هذه الرخصة في بيتك عن طريق منظومة حكومتي. وبتوضع عنوانك أو مكان سكنك، ووصلت الرخصة لبيتك عبر البريد الفلسطيني بالتعاون بين وزارة المواصلات والبريد الفلسطيني.
0: نعم. طيب سيد عبد الرحمن اللي ما عنده بريد،
1: يعني هو بيوضع مكان سكنه، البريد بتكفل بإيصاله لمكان سكنه.
0: أيوة، يعني توصيل لحد باب البيت بغض النظر إنه هو مشترك مع البريد.
1: يعني نفترض إنه أي شخص من أي موقع موجود في أي مكان موجود بوضع مكان سكنه أو مكان إقامته من خلال عملية التجديد، وبتوصل رخصته لباب بيته أو باب أو مكان سكنه. يعني
0: نعم، ممتاز جدا. يعني بلشتوا بهاي الخطوة ولا لسه هو مجرد إعلان حاليا؟
1: لا، تم إخلاص الخدمة وتم تجديد بعض الرخص من قبل المواطن. يعني اليوم تم تجديد رخصتين بتصور أو أكثر، وتعاون مع البريد الفلسطيني ويصلوا. بإمكان المواطن كذلك، يعني استغل أنا الحديث عبر منظومته، بإمكان المواطن يكون بتجديد رخصته قبل انتهائها بما لا يقل عن 59 يوما، يعني أقل من شهرين. يعني أنا رخصتي مقدار زمن أنا بنتهي ب 15/10 مثلاً،
0: مثلاً
1: يوم أقوم بتجديدها حتى توصل، يعني إذا كان هناك أي تأخير في يوم أو يومين أو ثلاث قبل الانتهاء.
0: هي بالعادة قديش بدها وقت حتى يعني من أول ما يبلش بتجديدها حتى توصله، كم يوم تقريباً؟
1: يعني بديش أجزم في هذا الموضوع، ولكن تعرف هذا الموضوع حسب موقع الشخص، حسب متوفر عنده بريد زي ما تفضلت في بداية الحديث. ولكن لا تتجاوز ثلاثة أيام تقريبا تصور. يعني
0: ثلاثة أيام يعني مقدور عليها، مش فترة زمنية للي كمان بده يعني يستفيد.
1: أدخلنا خدمة إنه أنت بإمكانك تجد رخصة قبل انتهائها.
0: بالضبط،
1: عشان تتجاوز هذه الفكرة.
0: أيوة. تمام،
1: توصل رخصة قبل انتهائها. أنت لما تجد الرخصة بأخذ التاريخ اللي انتهت من أو انت بيه مستقبلي.
0: نعم.
1: التاريخ اللي بدك تجدده.
0: نعم، يمكن توصلوا حتى قبل ما تنتهي، يعني في بعض الحالات مدام هيك
1: هذا خدمي عشان توصلوا قبل ما تنتهي.
0: نعم. طيب سيد عبد الرحمن، يعني آلية التسجيل أو التجديد إلكترونيا، هل واجهتوا فيها أي مثلا مشاكل مع المواطن؟

0: مبالغ إضافية عن اللي كنا ندفعها لما نروح إحنا نجددها في المكان نفسه؟
1: أكيد طبعا، يعني المبالغ أول 6 أشهر، يعني بجوز سمعت بالإعلام أول 6 أشهر سيتم دفع الشيك مقابل هذه الخدمة.
0: اللي هي التوصيل.
1: نعم
0: التوصيل يعني
1: نعم
0: شيكل
1: توصيل شيكل،
0: و
1: أما شيكل واحد أول
0: نعم
1: 6 أشهر شيكل واحد،
0: أول 6 شهور شيكل واحد، يعني ممكن يرتفع المبلغ في ما بعد الست
1: أنا
0: شهور
1: بعد
0: مثلا.
1: 6 أشهر بتصور بين 5 إلى 10، بتعرف حسب موقع الشخص خلينا نتكلم.
0: أيوة، بس حاليا لكل المناطق
1: أما
0: الشيكل واحد.
1: كرسوم تجديد هي نفس رسوم التجديد اللي في الدائرة،
0: نعم اللي هي أعتقد 200.
1: 200 صحيح على 5 سنوات، كل سنة 40 شيكل.
0: نعم طيب، يعني رح يكون هاي الخدمة لكل الفئات، لكل المواطنين، ولا في يعني لفئات معينة ممكن يستفيدوا من هاي الخدمة وفئات لا؟
1: هو بالاصل لجميع الفئات، ما لم يظهر هناك قيود على بعض الرخص مثلا يكون بحاجه الى فحص طبي او يكون هناك مخالفات مروريه او كذا، اما هي متاحه لجميع الفئات.
0: طيب في سؤال يعني خارج عن الموضوع سيد عبد الرحمن، بعض يعني في ناس يعني ما جددوا صار لهم فترة، إذا بدك سواء ترخيص السيارة أو حتى الرخصة نفسها، في هاي الحالة يعني بترتب إشي معين يعملوه قبل هيك، ولا برضو تنطبق عليهم هاي الخدمة من خلال التطبيق؟
1: نعم أنا بدي أجاوبك على هذا الموضوع، لأنه شفتين الرخصة في المركب والرخصة الشخصية. الرخصة الشخصية إذا كان هناك لا يوجد أي قيد يفرض عليك فحص طبي فلا يترتب أي شيء سوى قيامك بتجديد الرخصة.
0: نعم نعم،
1: إذا مطلوب منك فحص طبي عليك تكون بالفحص الطبي، يعني في ناس محطوط موضوع عليهم قيود إنه ملزم بفحص طبي. بموضوع رخصة المركبة، أي مركبة بيمشي ترخيصها لأكثر من عام يوجب عليها عملية نسميها احنا إعادة تشغيل، وهي ايش؟ يعني إعادة فحص في مركز الفحص، لأنه هذه مركبة نفترض ما أكثر من عام ما اشتغلت، لأن أكثر من عام مش مفعلة، فبالتالي يجب إعادة فحص.
0: نعم، إعادة فحص كامل للسيارة حتى يتم إعادة ترخيصها.
1: يعني احنا المتعارف عليه عندنا الدينومتر.
0: نعم طيب، بيترتب كمان انه يدفع كل ما كان عليه، مثلا صار له 2 3 سنين ما رخص، بده يدفع الـ3 سنين الماضيين؟
1: طبعا.
0: ولا بده يبلش من وقت هلا يعني يرخصها ويفحصها اذا هي يعني في ما في عليها اي مشاكل ويدفع بس هاي السنه، ولا الـ3 سنين اللي كانوا عليه قبل؟
1: لا، بده يدفع باثر رجعي من تاريخ انتهاء الرخصه.
0: نعم والله أنا يعني ليش بس أسألك في هذا الموضوع، لأن ما بعرف في الأردن صاروا هيك خلص سامحوهم في السنوات الماضية ورخصوا من وقت ادفعوا من وقت الترخيص، يعني من
1: هي أنا أتصور في الأردن مش إنه سامحوهم، بمعنى أطلقوا حملة يعني 50% كذا، لأنه في مركبات كثير قديمة مثلا مش مرخصة عشان يشجعوهم على الترخيص.
0: وللوضع الاقتصادي، طب خلينا نعمل يعني فكرة هذا الموضوع.
1: هذا الموضوع أصلا قيد دراسة، يعني
0: يا ريت والله
1: ما عطينا بعض من الحلول بعد.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعني يكون في أولى صالح المواطن، لأنه مش قادر يدفع فحرام إنه كمان يخسر سيارته، وكمان بصير في سيولة خلينا نقول إنه بتحمسوا يروحوا يدفعوا لو 50% أو حتى يعني شو مكان الخصم لصالح الجميع. طيب مستقبلا ممكن إحنا يكون في برضو نعمل أبديت على كل الأشياء اللي ممكن تكون لصالح المواطن وخدمات جديدة، يعني في هذا الموضوع دراسة إشي جديد مستقبلا، ولا كيف سيد عبد الرحمن؟
1: يعني احنا في خطه وبنعمل في دراسه حول هذا الموضوع، وكيف ممكن احنا نساعد الناس في هذا الموضوع، وكيف نشجع الناس على الترخيص في هذا المركبات المنتهيه يعني.
0: نعم
1: بس لسه ما يعني ما اخرجنا بحلول كامله للوقت من حد الوقت يعني.
0: نعم، اخر سؤال يعني حمايه البيانات، بيانات المواطنين، يعني بما انه الكترونيا وهيك ومعلومات شخصيه وهويه وكل هاي الامور محميه، في ضمانات انه محميه 100%؟
1: طبعا، يعني هي يعني بيانات اي مواطن موجوده اصلا عندنا على شاشه الكمبيوتر عندنا، فبالتالي هو اللي بده يقوم بعمليه التسجيل وليس الموظف.
0: نعم نعم، شكرا جزيلا.
1: اللي يدخل على منظومه حكومتي ويدخل رقم هويته او
0: نعم.
1: رقم رخصته.
0: نعم نعم، تطبيق حكومتي يعني من خلال هذا التطبيق. شكرا جزيلا سيد

عبد الرحمن زيدان مدير عام سلطة الترخيص، كنت معنا ضمن حديث البلد، يعطيك ألف عافية. كل مرة كل مرة أنا بتأمل أقسم بالله إنه يعني إنه في عنا سيارة صار لها سنتين مش مرخصة، ها يعني عادي بدي أحكيها، يعني مش قادرين نرخصها، فلو سامحونا يعني 50% برضو بجوز الواحد يتحمس يروح يرخص، عرفت؟ والله مش سيارة، لا لا ما تفكر، لا جد في كثير ناس لما انتشر هذا الخبر في الأردن، هو إعفاء كامل على فكرة مش 50% لبعض يعني المركبات الشخصية اللي ما رخصوا لهم سنة أو سنتين وبدهم يروحوا هلأ يرخصوا، بيحسبوا لهم الترخيص من هلأ، يعني خلص مش بأثر رجع إنه بدكم تدفعوا اللي عليكم، لا قبل، لا خلص هيك حمسوا الناس والله إنهم يرخصوا وإنه يمشي قانوني، وإنه صار في سيولة يعني عند دائرة الترخيص، عرفتوا إنه الناس تحمست، فياريت هذا الكلام كمان يصير عنا، ليش لا، والله بنتحمس ونروح نرخص. ايه دفع عن طريق الفيزا ولا كيف يا نضال؟ ما إلكترونيا أصلا هلا كل الخدمات اللي بتقدمها الحكومة هي كلها إلكتروني، دفع إلكتروني من خلال الفيزا، أي طريقة أنتوا بتشوفوها، حتى السفارات يعني أنا جربت حتى مع السفارة الأردنية إنه لازم أكون معي بطاقة فيزا لما بدي أروح أنا أعمل أي خدمة، عرفتوا هيك صار الموضوع كله إلكترونيا دفع، والخدمات صار أكثرها كمان إلكترونيا. مخسوكم بس بح محتاس كفرتوا يا ناس. على نمط هاي الأغنية في نفسها للمولد النبوي، لأنه بكرة وبكرة كمان بنسمعها، بس على نمط هاي الموسيقى في أغنية دينية بتتعلق في الموضوع، إذا بدك يعني إذا ما بدك تحرقها بكرة تسمعنا إياها برضو بصير.

تحويلات الفلسطينيين من الخارج تتراجع إلى 693 مليون دولار بال 2025، انخفضت 5.8% عن 2024 وجاءت بعيدة عن ذروة 2022 اللي هي تقريبا 4595 مليار دولار وفق بيانات البنك الدولي.

0: اللي عم برجع بسألنا بخصوص تكلفة توصيل رخصة القيادة الشخصية من خلال تطبيق حكومتي. رح تكون يعني زي ما حكى تقريبا 3 أيام بياخد الموضوع والتسجيل سهل. والتكلفة وين ما كنتوا حاليا شكل واحد، حاليا شكل واحد، بعد 6 شهور بتصير يمكن 5 شيكل، يمكن 10 شيكل حسب مكان سكنكم. ارتفع الذهب إلى 4636 دولار للأونصة. أما دينار 2.99 والدينار ب 4.22 واليورو ب 3.49. أهلا يا أبو عمر، الله يسعد مساك. سموتريتش بيقول حكومة أيزنكوت وليبرمان وغولان ستقيم دولة فلسطينية في قلب إسرائيل. خايفين نعمل دولة فلسطينية وين؟ في قلب إسرائيل، يعني مش بس في الضفة الغربية ولا في غزة، لا، سموتريتش خايف إنه يكون في عنا دولة فلسطينية في قلب إسرائيل، على أساس إنه إسرائيل يعني دولة فلسطينية بفلسطين، هيك قصده هو. بس هو كثير متخوف من الحكومة القادمة بهذا الخصوص. وبنرجع بنقول بحسب المسؤول العسكري الإسرائيلي، الوضع الحالي بالضفة الغربية ينذر بحتمية انفجار لا يمكن احتواء تداعياته أمنيا، والشارع الفلسطيني قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بسبب الأوضاع الاقتصادية. وبيقول المؤسسة الأمنية أمام تحدي هائل لمنع الانفجار بالضفة الغربية. يعني هم عارفين أنه رح ننفجر، وإحنا مش عارفين أنه رح يصير في عنا انفجار على فكرة. فهم متخوفين وإحنا مش متخوفين. الشباب الفلسطيني بيقول مستعد للتحرك بأي لحظة لأنه يعيش يأس تام. مدام متخوفين يعني لهالدرجة، يعني طب شوية تسهيلات أو كتير من التسهيلات، رجعوا العمال يشتغلوا بالداخل، افتحوا علينا البوابات، اعطوا الحكومة مصرياتهم للسلطة كمان مشان يقدروا يصرفوا ويتمصرفوا، يعني اسمحوا لنا نطلع ونيجي وندخل ونروح والناس تدخل ويصير في حركة عنا ونشاط اقتصادي، مدام متخوفين من انفجار بأي لحظة. وهي الأشياءات اللي عم نطلبها بتحد من الانفجار. وبيقول غياب الأفق السياسي أصلا أدى لإدارة أزمات عبر الاحتياجات، عبر الاجتياحات والاعتقالات. لهون مستمعينا منكون وصلنا لختام حلقة اليوم، بس في توقعات بانخفاض أسعار الوقود في إسرائيل مع بداية الشهر المقبل ليعود إلى ما دون 8 شيكل. هذا خبر كويس مع نهاية البرنامج لكل المعنيين وبيشتغلوا على السيارات وبيصرفوا محروقات. التوقعات بانخفاض أسعار الوقود مع بداية الشهر المقبل بإذن الله. شكرا لكل الأصدقاء، شكرا للي كانوا موجودين معنا من البداية وحتى النهاية. ساعة 4 دقيقتين، منشوفكم بكرة إن شاء الله على خير وسلامة ضمن حديث البلد مع القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. شكرا يا صالح، يعطيك العافية، ولإيهاب أيضا، وتحياتي. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد. من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين
1: حديث البلد.
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: أكيد.
1: مية مية مية. أنا بقبل.
0: أكيد.
2: بهالدني نسوان ما بنسوان بلاهم. ونسوان بالنكد الله.
0: بلاهم.
2: بلاهم.
1: إحنا ما بنعرفهم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مستوطنون يعيدون بيوتهم المتنقلة لبؤرة تم إخلاؤها في برقة شرق رام الله.
2: تقريبا هواء بيجي 300 متر عن البيوت، بس ما هي في الليل بيجي يعني بيستحسن جبل بيننا وبين.
1: الطائرات الورقية متنفس أطفال غزة ومصدر تهديد بحسب الجيش الإسرائيلي.
3: هل جيت إحنا زي طيار من الطبق؟ أنا خايف، ويمكن ننشمط، ممكن ناكل صاروخ.
1: لقاء سوري إسرائيلي في الأردن لبحث خفض التصعيد، وسوريون يتخوفون من تحول أرضهم لساحة صراع.
4: عن جد حسينا أنه صارت سوريا ساحة للصراعات والتصفيات الإقليمية.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من قطاع غزة، حيث تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على مدينة غزة، وتم استهداف مسجد ومنزل في مخيم الشاطئ غربي المدينة، ما أدى لدمار كبير وأسفر عن عدد من المصابين وفقا لشهود عيان. وكانت الطائرة الحربية الإسرائيلية قد قصفت قبل قليل محطة تحلية مياه الشرب في حي شيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لتدميرها بشكل كامل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وماذا لدينا من تفاصيل في هذه التطورات الميدانية المتلاحقة والتي ربما وقعت قبل قليل؟
5: نعم أهلا بكم. يعني لاحظنا أنه في الساعة الأخيرة فقط قبل قليل كثف الجيش الإسرائيلي من شن غاراته الجوية بشكل مفاجئ على قطاع غزة، واستهدف يعني في آخر تلك الغارات مخيم الشاطئ للاجئين، حيث تم تدمير مسجد ومنزل بشكل كلي، ما أدى إلى أضرار بالغة جدا في المنطقة وتدمير هذين الهدفين والمربع السكني، وإصابة عدد من السكان والمارة في تلك المنطقة. وأيضا قبلها بحوالي تم استهداف محطة لتحلية المياه في حي الشيخ ماشي.
1: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة، سنعاود الاتصال بعدنان البرش، لكن نبقى في القطاع، حيث هدد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاع إسرائيل كاتس اليوم بتنفيذ اغتيالات وإخلاء لبعض الأحياء في قطاع غزة، ردا على ما يعتقد أنه إطلاق لطائرات ورقية وبالونات من القطاع المحاصر. وهي البالونات أو الطائرات التي يعتبرها أطفال القطاع متنفسا لهم في ظل غياب طرق وسبل الترفيه أو اللعب. لنستمع إلى بعض من أطفال غزة.
3: الحين إحنا بنصنع الطبق عبارة عن خشب من النخل، بنبوزه وبنعمله وبنجيب نايلون أسود أو ألوان، وبنعمله على شكل نجمة، على شكل مرسيدس، على أي شكل، وبعد بنطيره في الجو وبننبسط وإحنا بنحرك فيه وبنجري فيه. في الأخير اليهود قالونا ما حدش يلعب، الحين إحنا إيش إننا نلعب؟ فيش ولا إشي. هلقيت إحنا مش لاقيين نلعب ولا في حاجة. هلقيت إحنا زي طيار من الطبق، أنا خايف، ويمكن ننشمط، يمكن ناكل صاروخ ونودر ناس كتير في المدرسة. فبلا منها الطيب، فبلا منه الطبق نطير، وش ده نعمل؟ هذا مكتوب لنا الإشي.
6: بنطيره، بنلعب، بنطير زهقنا، وبنلعب نتمسخر، يعني بنضحك، بنطيره على السطوح مع الهواء بضرب فينا، بيطير. في شيء ايش نلعب غير الاطلاق؟ ايش نلعب؟ فيش غير نلعب كله عودة او كيس وشوية خضان بس.
7: لو اليهود منعوني ايش اسوي؟ بضل اطيره شوي، بدي اطيرش عالي، بطيره قليل زي هيك، واذا منعوني عادي بلعبش، بلعب كورة.
1: طفلا من قطاع غزة. ومرة أخرى نعود إلى مراسل بي بي سي لشؤون قطاع غزة عدنان البرش. عدنان، هل تسمعنا الآن جيدا؟
5: نعم أسمعك.
1: كنت تتحدث عن استهداف محطة تحلية مياه الشرب في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة قبل قليل.
5: نعم هذا صحيح، أدى هذا القصف الإسرائيلي إلى تدمير المحطة بشكل كامل، وللعلم تم إحداث أو إجراء صيانة لها قبل عدة أيام فقط، وهي تقوم بتزويد آلاف من العائلات النازحة في هذه المنطقة وأيضا المناطق المجاورة لها بمياه الشرب أو المياه الصالحة للشرب، في ظل يعني أزمة العطش الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة. وأيضا في الجنوب كان هناك مقتل لطفلة يعني تسمى أو هي الطفلة آمال أبو خاطر، كانت مع أسرتها تتناول طعام الغداء داخل خيمتهم، وفوجئت بطلق ناري يأتي في ظهرها، وذلك أدى إلى وفاتها بشكل سريع. هذا الطلق جاء من قبل الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في الخط الأصفر في منطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس، كما أيضا قتل عدد آخر في غارات إسرائيلية وقصف مدفع شرقي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في هذا اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي وجراء عمليات القصف. وقبل قليل تحدث شهود عيان عن أوامر إخلاء لمربع سكني في منطقة محيط
1: طيب عدنان
5: في وسط قطاع غزة.
1: كان هناك تحذير من قبل رئيس الوزراء اليوم بشأن الطائرات الورقية في غزة والتي وصل بعضها إلى مناطق غلاف غزة، وكان هناك تهديد بهذا الشأن، إلى أي مدى هذا له صلة باشتداد هذه الوتيرة، وتيرة الغارات التي وقعت خلال هذه الساعة الأخيرة؟
5: نعم هذا بالفعل يبدو أن القصف الأخير يأتي كما يقول الإعلام العبري ردا على إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة. وللعلم ومن خلال متابعاتنا واتصالاتنا يبدو أن هذه الطائرات هي فقط ما يقوم الأطفال بصناعته واللعب واللهو فيه، وليس كما يعني يقال أن حركة حماس هي من تقوم بإطلاقها كما حدث في الأعوام الماضية قبل الحرب الأخيرة. كانت هناك مظاهرات على الحدود مع غزة، وكانت يعني حركة حماس ترعى مثل هذه العمليات، ولكن حاليا الأطفال يلعبون في إجازتهم الصيفية في ظل غياب وسائل الترفيه وأيضا حتى في ظل غياب المدارس والدراسة
1: وحتى فكرة إدخال اللعب إلى القطاع. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة.
8: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرق مستوطن اليوم أجزاء من مصنع الألمونيوم في قرية عين سينيا شمال غرب مدينة رام الله، كما اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي مواطنين من قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم وآخرين من محافظة الخليل جنوبي الضفة. للمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. إيمان، يوم آخر حافل داخل مدن الضفة، ما أبرز ما لدينا من تطورات؟
9: نعم حقيقة في هذه اللحظات هناك كذلك مسيرات لمجموعات من المستوطنين في محيط مدينة رام الله، الأمر الذي يبقي على الترقب والمخاوف تسيطر على الشارع الفلسطيني الذي كان قد شهد ظهر اليوم على إضرام عدد من المستوطنين النيران في محيط مصنع للألمنيوم في عين سينيا شمال غرب مدينة رام الله. كان كذلك هناك إعاقة لوصول طواقم الدفاع المدني الفلسطينية والشرطة الفلسطينية إلى عين الموقع، ولكن بعد يعني محاولات حثيثة تمكنوا بالفعل من يعني إخماد هذه النيران، وبالتالي يعني كان هناك يعني أضرار مادية وصفت بال بالغة، وبأنه كاد أن يكون هناك كارثة محققة لكون هذا المصنع فيه مواد
1: سريعة الاشتعال. يبدو أننا أيضا فقدنا الاتصال بالزميلة إيمان عريقات، سنعاود الاتصال بها لمزيد من التفاصيل، لكن نذهب إلى برقة شرق رام الله، حيث عاد مستوطنون عددا من البيوت المتنقلة أو الكرفانات لبؤرة كان قد تم إخلاؤها مؤخرا على أراض في هذه المنطقة، وقد استمعنا لبعض المواطنين الفلسطينيين من هذه البلدة.
10: في الفترة الأخيرة اللي هي قبل يومين أو ثلاث حطوا بؤرة جديدة في منطقة احنا بنسميها منطقة الكرم اللي هي تقع على جنوب القرية. هي عبارة عن طبعا عن غرفة، بتبلش بغرفة أو خيمة، خلال ساعة أو ساعتين بيكونوا مجهزينها وساكنين فيها، قعدوا فيها تقريبا ثلاث أيام. في الثلاث أيام عملوا أربع هجومات على البلد، حرقوا خلالهم أشجار زيتون معمرة في مصدر دخل للمواطنين، أو امبارح عملوا هجوم على خيم كان فيهن راعي، فالزلمة عاود شال غنماته منهم بنفس اليوم اللي شال غنماته فيه، نزلوا في الليل حركوا الخيم تبعاته والأكل اللي كان ضايل للغنم في الخيم. فاليوم الصبح على 5:30 اجى الجيش والشرطة طبعا عن طريق الارتباط أزالوا البؤرة. اليوم على الساعة 10 هايهم بنوها، رجعوا قعدوا بناها. البؤرة هاي تحديدا اللي حطوها قتلت الوجه الجنوبي للقرية، كان إلا متنفس في الجنوب لأن الشمال مسكر عندنا البؤر، الغرب مسكر البؤر، الجنوب يعني هاي قتلة نهائيا خنكتة، فما ظل إلنا متنفس نهائيا.
2: تقريبا سنة ونص بعثوا بجع شكات بروحوا بيدو من حد ما حطوا البؤرة هذه، صار ينزل علينا يوم يوم في الليل في النهار، وظلنا صامدين لا تقريبا يوم الأربعاء. يوم الأربعاء نزلوا عادت البيوت ما قدروا شيء يقتحموهن، لفوا بأننا وحركوا زيتون، ردوا رجعوا يوم الخميس عادوا تقريبا على الساعة 9 ولعوا زيتون ثاني. الجمعة العصر صاروا يلمنوا في حالهم، طبعا عرفنا انهم بدهم يسووا شيء في البيوت. البؤرة صحيح قريبة، البؤرة قريبة تقريبا هواء بيجي 300 متر عن البيوت، بس ما هي في الليل بيجي يعني بتحصل جبل بيننا وبينهم، والبيوت اللي قاعدين فيهم برضه انحركت يعني.
1: فلسطينيون من برقاء شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وعودنا الاتصال بمراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. إيمان، بجانب الحديث عن إضرام مستوطنين النيران في مصنع في غرب رام الله، كان هناك اليوم أيضا عدد من الاعتقالات من قبل الجيش الإسرائيلي.
11: هذا صحيح، هذه الاعتقالات التي تتجدد ليل نهار في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة تركزت في أكثر من مدينة وقرية في عموم المناطق، وفق ما رصد نادي الأسير الفلسطيني، والذي باستمرار يشير في بياناته إلى خطورة كثافة هذه الاعتقالات التي هي تترافق كذلك مع حملات دهم وتفتيش للمنازل وتدمير لمقتنيات داخل منازل الفلسطينيين، وفق ما يرصد نادي الأسير الفلسطيني بشكل يومي، ويحذر من خطورة هذه الاعتقالات التي باتت تملأ السجون الإسرائيلية بشكل يومي بالمزيد من المعتقلين الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك إيمان عريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. هذا وقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي تقييما أمنيا للوضع في الضفة الغربية بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي وعدد من قادة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، ما المتوقع من هذا التقييم الأمني بعد التحذيرات التي خرجت مؤخرا بشأن احتمالية خروج الأوضاع في الضفة الغربية عن السيطرة؟
12: أبو حسن.
1: سيد منير، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال اليوم. سيد منير الغول، سنعاود الاتصال بك لاحقا، لكن نذهب حاليا لجولة الأخبار، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير محطة تحلية مياه الشرب بشكل كامل في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة، وذلك وفقاً لجهاز الدفاع المدني وشهود عيان. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مسجداً ومنزلاً في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى دمار كبير وإصابة عدد من الفلسطينيين وفقاً لشهود عيان. مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة، شاهد عيان.
12: نزل صاروخين أقل من 3 ثواني، لقيت إبراهيم بن عم المصاب إصابة خطيرة ومحمد مستشفى.
14: القوة المشتركة في السودان تقول إنها تمكنت بمشاركة الجيش والمقاومة الشعبية من القضاء على رتل متحرك لقوات الدعم السريع في منطقة الصحراء.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
14: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية رومان جوفمان في الأردن أمس الأحد في محاولة لاحتواء التصعيد بين دمشق وتل أبيب بحسب وسائل الإعلام الرسمية في سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق أحمد حسون مفتي سوريا السابق بتهم تتعلق بالتحريض على العنف وتبرير الجرائم النظام السابق والمساعدة والتشجيع المعنوي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مراسل BBC في دمشق هيبار عثمان.
15: وزارة العدل السورية أكدت بأن هذه المحاكمات تجري وفق الأصول القانونية وبمشاركة الناجين وعائلات الضحايا أنفسهم.
14: هذه تحياتي هند سليم.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
16: أما الآن فإلى القدس مرة أخرى، واستعدنا الاتصال بالكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، هل تسمعنا جيدا هذه المرة؟
17: نعم أنا أسمعك جيدا الآن.
16: كنا نتحدث عن التقييم الأمني الذي أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مع عدد من القادة الأمنيين وقادة الاستخبارات بخصوص تطورات الوضع في الضفة بعد أيام من تحذيرات تشير إلى احتمالية خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.
17: نعم فعلا، يعني اليوم عقدت هذه الجلسة للتقييم، وذلك ليس فقط على جبهة الضفة الغربية وإنما على مختلف الجبهات، ولكن الحوار الرئيسي والنقاشات تركزت على موضوعة الضفة الغربية لعدة أسباب. أولا اعتداءات على المستوطنين واحتلال المنازل، وذلك في ضوء أحداث قصرى تحديدا. والمسألة الثانية المتعلقة بقرب الانتخابات الإسرائيلية، وهذه الانتخابات يبدو أنها هي السبب الرئيسي الذي يؤدي بالحكومة الإسرائيلية بالتوصية إلى تصعيد المواجهات. أنا متأسف أتحدث من الشارع العام قرب سيارة الإسعاف، لا أعرف إذا كنت تسمعونني جيدا.
16: نسمعك جيدا، لكن هل هي مجرد سيارة إسعاف عادية أم هناك حدث ما؟
17: أنا لم أعد أسمعكم.
16: يبدو أن هناك فعلا ضوضاء لا تسمح بسماع السيد منير الغول لبقية هذا اللقاء. أشكرك شكرا جزيلا، والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
16: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
18: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
16: من أين سنبدأ اليوم يا ريم؟
18: من سوريا نرمين، حيث عاد اسم المفتي السابق أحمد بدر الدين حصون إلى واجهة التداول اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة بحقه. وجاء الحكم بعد إدانته بجناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، إلى جانب التحريض على العنف وتبرير القتل وإدانته أيضا بالقتل العمد، فضلا عن إساءة استعمال الوظيفة. ووصفت المحكمة الأفعال الثابتة بحقه بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما قررت الحجز على أمواله ومصادرتها لصالح الخزانة العامة. وحسون إرمين كان مفتي الجمهورية السورية السابق، وشغل هذا المنصب لأكثر من 16 عاما.
16: وطبعا على مدار الأيام الماضية كان هناك عدد من المحاكمات لمن يوصفون بأنهم رموز النظام السابق. صحيح. في سوريا، وبالتالي كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر وهذه المقاطع؟
18: تداول مستخدمون صوره ومقاطع قديمة من تصريحاته ومواقفه خلال سنوات الحرب، واستعادوا الجدل الذي رافق شخصيته بوصفه أحد أبرز الوجوه المرتبطة بنظام بشار الأسد، فيما ركز جانب كبير من التفاعل على مسألة محاسبة الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.
16: الملف الثاني، الطائرات الورقية التي هي ربما مجرد لعبة بعيون أطفال قطاع غزة، لكنها باتت تشكل تهديدا أو مصدر خطر بحسب الجيش الإسرائيلي. ماذا لدينا في هذا؟
18: صحيح نيرمين، يعني كما ذكرتي تحولت طائرات ورقية في غزة يصنعها الأطفال ويلعبون بها في مخيمات النزوح إلى حديث أمني بعد وصول بعضها إلى مناطق إسرائيلية محاذية للقطاع، وذلك بعد صدور قرار من الجيش الإسرائيلي بمنع تداولها بشكل تام والتعامل معها كمسيرات في حال وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية. وفي هذا السياق انتشر فيديو على نطاق واسع لطفل يبكي ويصرخ ويمزق طائرته الورقية اعتراضا على هذا القرار. دعينا نستمع له.
1: ومن أين ختم هذه الجولة ريم؟
18: نختم من اليمن، حيث أثار ناشط يمني تفاعلا واسعا بعد حديثه عن تردي الخدمات في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، مقارنا ذلك بما تشهده مدينة مأرب شمال شرقي اليمن من تطور في مستوى الخدمات والبنى التحتية، لتفتح هذه المقارنة نرمين نقاشا واسعا بين رواد مواقع التواصل حول واقع الخدمات في المدينتين. فدعينا نستمع.
19: ابني حاجة لي تعز، شوف مالك بيبي يصلح المعابر بحقه، خط العراضي اللي به يرتب، احنا ما بوش شارع بتعز، حتى الشوارع ماشي مليئة، لا كهرباء، لا ماء، لا غاز، لا شارع، لا حتى ولا ابو عين حاجة.
1: شكرك ريم إدريس على هذه الجولة في مواقع التواصل.
18: شكرا.
1: أفاد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية بأن سوريا وإسرائيل بحثتا أمس الأحد في الأردن خفض التصعيد وسبل العودة إلى مسار التفاوض، وذلك بعد استهدافين من قبل الجيش الإسرائيلي للأراضي السورية. الأول كان في قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غربي سوريا، والثاني جاء بعده بأيام في بلدة بيجن جنوب غربي دمشق. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السورية مراسل بي بي سي هيبار عثمان. أهلا بك هيبار، ودعنا نبدأ مما لدينا من معلومات أو تفاصيل عن هذا اللقاء الذي تم يعني ربما التعتيم عليه في البداية ثم صرح بإجرائه فيما بعد.
20: بالفعل المسار التفاوضي بين الحكومة الانتقالية السورية وإسرائيل بدأ بالفعل، ويتزامن ذلك أيضا مع نشاط العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري على مدار اليومين الماضيين. بالعودة إلى التفاصيل الدبلوماسية، بالفعل المصدر من وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية أكد بأن سوريا وإسرائيل بحثتا يوم الأحد خفض التصعيد وسبل العودة إلى مسار التفاوض، مع تأكيد سوريا أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وأيضا حقوقها السيادية.
1: ماذا؟
20: بحسب
1: المصدر
20: الدبلوماسي أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقدا الأحد استماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية في الأردن في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا. طبعا المصدر الدبلوماسي أشار أيضا بأن الاستماع جاء كما ذكرت أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير على مطار أبو ظهور، وأيضا استهداف شخص في بيت جن في ريف العاصمة السورية دمشق. الهدف من اللقاء كان إحياء مسار التفاوض بين البلدين بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية، وأيضا يعالج المخاوف الأمنية لدى تل أبيب. المصدر السوري أكد بأن يعني خلال الاجتماع تم التركيز على أن سوريا دولة ذات سيادة ويحق لها إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها فيما يتوافق مع مصالحها الإقليمية.
1: طيب هبار، هناك نقطة أخرى لأني أعرف أن لديك ارتباط مع شاشة بي بي سي، ماذا عن الخبر الذي جاء عن انفجار في تدمر؟
20: بحسب وكالة سانا، الانفجار الذي وقع بالقرب من مديرية المنطقة في مدينة تدمر الواقعة شرقي حمص في وسط سوريا نجم عن انفجار داخل عربة للخردوات. العبوات المتفجرة كانت موضوعة داخل كيس. الانفجار إلى حد اللحظة بحسب الأنباء الأولية تسبب بمقتل شخص وجرح يعني اثنين آخرين. طبعا وسائل إعلام رسمية سورية أخرى أكدت بأن الانفجار يعني نجم خلال مرور سيارة للخردوات في المنطقة. البعض الآخر يعني أشار إلى أنه من الممكن أن تكون امرأة قد قامت برمي بعض المتفجرات على المنطقة. عموما الأنباء بخصوص هذا التفجير لا زالت متضاربة رغم مرور أكثر من 6 ساعات على
16: لكن لم تتضح الرؤية حتى الآن. أشكرك شكرا جزيلا هيبر عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. وبعد هذه الأنباء عن إجراء المباحثات بين الجانبين السوري والإسرائيلي في الأردن والتي كما أشرنا سلفا جاءت بعد تكرار الغارات الإسرائيلية على منطقتي أبو الظهور وبيت جن، تساءلنا عن مخاوف المواطنين السوريين في هذه البلدات من اتساع دائرة الصراع داخل الأراضي السورية.
0: بعد استهداف مطار أبو الظهور صار في نوع من التخوف عن جد، وصوت الانفجارات كثرت بالمنطقة، يعني تفجير مخلفات حرب، صوت الطيران المدني مرات فكروا حربي. أهل المنطقة بشكل عام حتى صار في ركود، الناس كان عندها أشغال عمل بناء كذا، صار في نوع من التخوف أنه المنطقة مطار أبو الظهور والقرى حوالي المطار تكون مستهدفة بأي لحظة.
21: مسيرة استهدفت هذا الشاب، هلا أغلب الأقوال قالت إنه هذا الشاب مدني، حتى الحادثة كتفصيل مهم صارت ليس بطريق زراعي بعيد، إنما بأول مدخل الضيعة في متواجد بيوت سكنية، يعني كان في احتمالية إنه يكون في أطفال ونساء ورجال. طبعا حتى الصوت كان قريب وعالي وشكل رعب بالنسبة للمدنيين. عن جد حسينا أنه صارت سوريا ساحة للصراعات والتصفيات الإقليمية.
16: سوري من بلدتي أبو الظهور وبيت جن ونبقى في سوريا، لكن مع وقفة احتجاجية نظمها عدد من أهالي المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي ممن اعتقلوا في ريفي درعا والقنيطرة، وهي الوقفة التي جرت أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة دمشق، وقد استمعنا لعدد منهم.
22: طالب فيهم لحتى الله يبعث لنا واحد ابن حلال يفرج لنا اولادنا، احنا بدنا نضل واقفين بالشمس وبالارض، ما رح نرجع ولا رح نكل ولا رح نمل حتى يطلع اخر واحد من المعتقلين عند الاحتلال.
23: يعني نحن شفنا كلنا بنود الاتفاق اللي صار امبارح بين الشيباني واسرائيل، ما حدا فيهم جايب سيره اسرانا، بس اولادنا اللي بالسجن عادي ننساهم لاولادنا؟ يعني كل واحد يحط ابنه مكان اولادنا، شو ذنبنا نحن؟
22: إذا هن نسيهن إحنا ما بننساهن، إذا هن نسيانين أولادنا إحنا، إذا أب ينسى ابنه الدولة تنسى أولادنا، يطالبوا لنا بأولادنا، هن بنسوا أولادهن. أي مسؤول أي حاكم أي عالم بيقدر ينسى ابنه وإحنا مش رح ننسى أولادنا؟ رح نضل نطالب فيهن الأمم المتحدة والوزارة السورية والخارجية ودول العالم كلياتها. حقوق الإنسان، وين حقوق الإنسان؟ وينهن عن أولادنا؟ أولادنا قصر، هذول أخذوهن خلف قضبان الاحتلال حاطينهن، بدنا حد يطالب فيهن. إحنا من ناشدكم بالله رب العالمين إنكم تطالبوا لنا بأولادكم.
16: سوريون من ذوي محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن قوات يونيفيل بدأت الخميس الماضي إخلاء مركز الخردلي في الجنوب وتسليمه للجيش اللبناني، لكن المصادر أوضحت أن ذلك يأتي في إطار إعادة انتشار هذه القوات ونقلها إلى مواقع أكثر حماية. ومع هذه الخطوة يثور تساؤل حول أهمية وجود هذه القوات الدولية ومدى جدوى دورها في إرساء الأمان بين أهل الجنوب بعد 50 عاما تقريبا من انتشارها.
24: خطوة تسليم مركز اليونيفيل للجيش اللبناني هي خطوة جدا إيجابية، لأنه الجيش اللبناني بالنهاية وعناصره هم الأكفأ والأولى بحماية الحدود اللبنانية. طبعا يعني مع الشكر الجزيل لقوات حفظ السلام لبنان اللي كانت هي عم تعمل شغل على أكمل وجه، ولكن يعني بنهاية المطاف هذا الأمر بيرجع على الجيش اللبناني بحماية حدود لبنان. يعني
25: فيما يخص بدء اليونيفيل تسليم مركزها للجيش اللبناني، أولا بطبيعة الحال يعني اليونيفيل كانوا يشكلوا ضمانة بمكان معين، يعطوك راحة في مكان ما، بس بطبيعة الحال وبالنهاية يعني بوجود العدو الإسرائيلي ما بقى في أي ضمانة، وخصوصا مع استمرار الاعتداءات وسيطرة العدو تقريبا على أكثر من نصف جنوب الليطاني، فينا نقول 3/4 جنوب الليطاني، ما عادش في أي ضمانة للردع أو ضمانة لمنع العدو من استمرار باعتداءاته إن كان من جهة اليونيفيل أو من جهة الجيش اللبناني.
26: انسحاب اليونيفيل يعني أولا كان من الخردلي وتسليمه للجيش اللبناني ما بيطرح سؤال انه هل عندنا ثقه بالجيش اللبناني ام لا، هي هل في قدره للجيش اللبناني او هل في قرار سياسي للجيش اللبناني بالدفاع عن الاراضي اللبنانيه؟ هذا هو السؤال اللي بنساله. اكيد ما حدا مع انسحاب القوات الدوليه اليونيفيل اللي لها من 78 موجوده بلبنان بدون وجود اي بديل.
1: مواطنون من الجنوب اللبناني، وبهم نصل الختام. وتحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، أميرة دكروري، وليد حسن، أحمد حسين، ونرمين الذهبي. إلى اللقاء.
3: راديو بيت لحم 2000، الأغنية بيت لحم.

0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم
1: أنتم تحبون الاستماع أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

هالبريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟